0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة أباي موسى. السلام عليك دكتورة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو، أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو؟
2: شكرا دكتور عبد الصادق للاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورة الثقافة الإسلامية وقامت دائما الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزن. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث أشهر من سلاطين كانين. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة، إمبراطورية كانين بورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايق. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى غرب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانين. تقول بعض المصادر خلال قرن، وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانين وضموها إلى مملكة بورنو، وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانين بورنو، ذلك في أحد السلطان ألي جاجي. تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع، وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني، وساهم في نشرها، وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء، مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانين ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانين، بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانين من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
2: نعم، هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانين موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر، ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانين وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانين. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء، وفي طريق الحج ممكن مملكة كانين بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانيم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون. عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانيم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثتنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. للقبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو. سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان لكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياز، بسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كان، وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى صاروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلالة أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلالة الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبة والتدا، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ تشاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبة ومعناها سكان الجبال، أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التدا ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو إندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قست الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم مسكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتدا والدزة، ومنهم أستعلين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كان ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزال يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم من طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمين. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية، وكانت

0: القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الابن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الابن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات، عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
1: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: ودير فتنة واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: La les populations so salmo bu hormon blam sa indiza good makum ana good pixificasma na radio chat bouze ma vie population so basma.

0: صباح الخير مرنا الشاهد الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. والوقت ده خلاص بكمل برنامجنا اليوم يوم الثلاثاء 23 شهر 6 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني الجميلة إنجينير بلان محمود قصر حمد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 7:00 في استديو تروها نلا أنا ما في كختي جبانجاتو كمينا نديوزي مرة نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابتنك
1: والدلوان لباتة رجالة موسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العميات رجالة العميات رجالة على والمم سيدول رجالة على البلا ما بمغري هدول رجالة العميات رجالة

0: سيفات كيزغرضي بيدلنا كيزغرضي زراكولي اندي انا فاكر لك ما لنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا قد كاتشي كاتشي انا مد رسول الله اذ النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد بيط قزي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري أريتك ما تمد الفارس المتني العمية رجالة سلطان التجاني يا رجالة البلا مدن والدندي كل من الرجال يا رجالة أباكر والألي دول الرجالة كم بلا مدن ودم الله مطمئن التجاني دول الرجالة كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو الرجالة سلطان التجاني قول لك يا رجالة الهم يا رجالة القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا رجالة كم من يالبنا سي البلامة والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني لهم يا رجالة يا رجالة شيخي جبرين الاج الاج ابن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهم يا رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاني لهم يا رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال جيت ولا كمندا
2: ولد الجد دنا. سمعت الكرام نوقف الشعر عشان نبدأ لكم بالبلغاتنا اليوم مفجر. الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسمام ديل خلي أجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم من السيد محمد آدم أبكر إن بكان في كارتي ديجيل الكدو سكسيون 2 يلو 79 لو 4 عمر أبكر أسمان إن بكان في كارتي هرنجاجي سكسيون 1 يلو 6 لو 27 موسى آدم هارون عند بكان في كارتيه ديجيل الكودو سكسيون 2 يلو 55 لو 9 هنا ناسين عندهم بكان في كارتيه مشاقة محمد داود أحمد كارتيه مشاقة سكسيون 2 يلو 53 لو 25 أحمد محمد حلو كارتيه مشاقة سكسيون 2 يلو 55 لو 24 هنا كمان ناسين كمان في كارتيه مشاقة إبراهيم سليمان ساكن كارتيه مشاقة سكسيون 2 يلو 217 لو 13 خديجة موسى محمد كارتيه مشاقة سكسيون 2 يلو 217 لو 14 وأخيرا ناسين محمد إيسا كارتي أبورجا سكسيون 1 يلو 59 لو 29 وأبكر إيسا أدي كارتي أبورجا سكسيون 1 يلو 29 لو 27 كلهم كي كما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون. كلينيك البسمة بنظم حملة هنا العيون أمراض العيون وداء بلاغرس للمرض هنا الكتراك من ناحية تانية الكشف بدأ خلاص من يوم الأحد وبواصل لحد يوم 28 من شهر 6 الحالي، وبكانهم كمان في شهر 30 مقابلين ليسي دي لا ليبرتي كلينيك البصمة. بطلب من الناس اللي عندهم مشاكل في العيون خليه بنتهزوا الفرصة وبمشوا وبكشفوا عشان وصولهم العملية انت الان بلا قروش. كنت تدور معلومات بزيادة تقدروا تنالوا في نمرو التليفون 66 02 21 90 و3 تيجو 90 و9 02 21 90 و3، والله بنطيكو العافية. واصل بالبلاغات بلاغ انا ودار اخي ابخريس ادم قاعد في كارتيه جنيبور ده شيف دي كاري نمرو 6. بطلب من اي اسره فقدت واحد ولد، الولد ده جابوه في مكانه من اول امس، اسمه حسن، ابو اسمه عمر، واما كمان اسمه مريم. الولد ده عنده 10 سنة، اهل الولد قاعدين في كرل، والولد ودر من سيدة من قبل 10 و6 يوم، فمطلوب من الأسرة خليه بنادول الشيف دكاري في النمرة نقول لكم عشان بمشي بشيلوا ولدهم. النمرو 66 06 34 44 تيغو 95 29 05 63 66 06 30 44 44 تيغو 95 20 09 05 93. الولد الله يقبل إلى أهله بالآفي والسلام. الساعة 7:10 نمشي نسمع أغنية أهلا، هدية خاصة للمستمع الكبير والعريس الجديد محمد ابن محمد المستشار محمد ابن محمد القوني هناك من الكوكاي، نقول لك 1,000,000,000 مبروك وبيت بارك إن شاء الله بيت مال وعيال. ولكل العرسان نقول لكم صباح جميل وحلو من العزاء الوطنية التشادية من العاصمة أنشمينا كابي تكنيك

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيد والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الحساب اسمه عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في الـ RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعين سمعت راديو جات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمدر قادر هي ليتر قادر نفس الساعة في راديو جات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل التجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح والنشرة طوالي نبدأ بالعالمين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قام أمس بزيارة مفاجئة فاتشاف اللبونة أن الإعادة التلاصيها الجديدة لقاعدة تبنية سان بيس ولا شيء نشيف الخدمة ماشي كيف وشارك قبل ذا في الجائزة الكبيرة همت الجمهورية في ميدان عن السباق الخيل الكان بقت في هلة أفريقيا. ولا ديبتيات أمس كان نادو للوزير عن الزراعة كيدا بارادة فيما يخص التطور عن الزراعة ولا جاهزين عن الهملة الزراعية من سنة 2026 وشلون همبولات القادين مواجهة في بلد مشات في مجال الزراعة. 103 من الأساتذة الباحثين كرمهم أمس في حفلة كبيرة كانت بقت في جامعة الجمينة لبعض مالوغو درجات علمية مشرفة من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. للعناوين في نشرة الأخبار الأخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو كان قام أمس بزيارة مفاجئة فاتشاف البنى عن الإيادة الصحية القاعدة ببنية صندوق عن الضمان الاجتماعي السام بي اس. الزيارة دي جات ضمن الزيارات القاعدة بقنبا رئيس الجمهورية كبير الدولة عشان يشيف كيف المشاريع انت البنى ماشي وشنو العصوبات اللي ما بتخلي المشاريع تكمل وعندها سنوات. رئيس الجمهورية كبير الدولة وقت وصل كان زار كل البكانات عن المباني والمكاتب والغرف رئيس الجمهورية وسمع شروحات من المسائل والمشرفين وطلب منهم لازم البنى ده يمشي في درب العديل ويكمل في الوقت المحدد. وبعد الزيارة دي كذلك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قابل في مكتبه في قصر توماي أعضاء مكتب المجلس الأعلى للسلطات التقليدية. في المقابلة الأعضاء كان وصفوا رئيس الجمهورية النتائج انت الخدمة قدم أنا الدور الأولاني انت المجلس أنا سنة 2026. كذلك في المقابلة حجوا في الخدمة القاعدين بقدموها بالنسبة للتوين المواطنين ده فيما يخص السلام والاستقرار والبقد السامع بين المواطنين. وبعد ما مرقوا من المقابلة كان أكلم رئيس نائب رئيس أنا المجلس أنا الأعلى عن السلطات التقليدية محمد الفضل مكاي قال لي نسمع بعد من كلامه.
2: عملنا مقابلة مع السيد الرئيس ومنذ الهوكوسي كانت عينوه وقبضوا في عمالة ما لمينا معايا جينا بنقدم لها الشكر وبداية العمال والنتائج والشيء نرجو والشيء الدولة بترجع مننا. نحن مشكلتنا مركزين على التعايش السلمي بين المواطنين لأن الأيام الفاتن ده مشاكل انت التعايش السلمي دي بقت مشكلة ودنيا تخصنا نحن كشيوخ تقليدين طرحنا ليه مشروعنا وبرنامجنا وشو نقدر نسوه وكان السيد الرئيس لبى كلامنا وطلباتنا وعيد وأدانا بعد التعليمات وهو ذاته مهتم بقضية التعايش السلمي.
1: كذلك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو شارك في الجائزة الكبيرة انت الجمهورية سباق الخيل اللي كان بقت في بيدان أنا سباق الخيل في هلة أفرق. الزميل تجاني سرمت.
0: وصل رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو لميدان عن الخيول في هلة أفرق لاقوا المسائين الكبار عن الجمعية من أجل شجعين وحسنين السباق عن الخيل في تشاد. الفراسوم الرئيس إدريس أحمد إدريس ومعايا الشيف دو كانتون اللوان محمد أحمد آدو مجيد وكثير من المسائل الآخرين. في البداية شال الكلام رئيس الجمعية إدريس أحمد إدريس شكر الوجود عن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديفيد نو في المناسبة الكبيرة. بعد ذلك الوزير مدير المكتب المدني في رئاسة الجمهورية عزيز محمد صالح أنطى أنفلوب باسم عن رئيس الجمهورية ودفق قروش بيساوي 50 مليون هنا فرانك سيفا من أجل الرياضة هنت الخيل في تشاد. بدت المنافسة الرسمية في المستوى الأولاني وده باسم هنا جائزة الشيوخ التقليديين خصصوها للخيول المرة واحد ما شاركوا في السباق وده فازت فوق الفرس زمزم دلوك. وفي المستوى الثاني شاركوا خيول آخرين وده باسم هنا رجال الأعمال. وفي جائزة تانية باسم هنا الحكومة التنافس بقى بين 7 خيول والجائزة جات من نصيب عن الفرس كانم. وكلي الجائزة الكبيرة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيت نو هو بسلم الجائزة انت المسابقة الكبيرة، وقدم شكر للأعضاءنا الجمعية القاعدين بشجعوا وبحسنوا الصباك عن الخيل في تشاد ومعروف الخيول من التراث الثقافية والتقليدية في بلدنا تشاد من قبل 63 سنة، وهي مسابقة مهمة للإنسان التشادي. رئيس الجمهورية طلب من رجالنا الأعمال والمنظمات الوطنية والدولية قال بيساعدوا الجمعية عشان برفعوا المستوى هن التنافس في الرياضة الوطنية. المشاركة عن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو في السباق البقى في هلة أفرق ده بيقوي المكانة الوطنية، وأكد الاهتمام عن المسؤول الأول في تشاد بالرياضة التاريخية.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في قصر الديمقراطية الديبيتيات نادوا أمس للوزير عن الزراعة كيدا بالا، وقدموا لي أسئلة كثيرة فيما يخص الاستعداد للحملة الزراعية سنة 2026-2027، وشنو الحكومة سوتها في جانب عن الزراعة عشان تنجح الحملة السنة عن الزراعة في كل الأراضي الوطنية. كذلك سألوا الديبيتيات للوزير في الوضع على المزارعين والهمبولات القاعدين بواجهوها في مجال عن الزراعة، من ضمنها نقص عن الآلات من الخدمة ولا جفاف ولا تصهر القائد بيجي بدخل كل ما سنة لقدام. الجلسة دي كان رأسها النائب الأول عن الرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار، ده بحضور أمين الدولة في الأمان العام للحكومة والفنيين والمدراء القاعدين بخدمه في الوزارة انت الزراعة. 103 من الأساتذة الباحثين كان كرموهم أمس في العاصمة الجامعية، ده بعد ما لقوا درجات علمية مشرفة من الكاماس ومجلس الجامعات المصرية. المناسبة دي كان نظمتها جامعة الجامعية، وفي المناسبة كان هنت التكريم كان حجة رئيسنا جامعة الجامعية البروفيسور محمد صالح دوس حجار. قال التكريم ده مهم بالنسبة للجهود اللي قدموها الباحثين الشاديين في البحث العلمي، وطلب من الحكومة كمان تحسن الظروف عن الباحثين. المناسبة دي كان رأسها أمينة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي خديجة التمر، وهي كمان من جانبها شجعت الباحثين في الطريق السامع الكانشالو في التعليم العالي، ولقوا تكريم كبير من الكاماس ومجلس الجامعات المصرية. بعد ما اعتمدهم وشاركوا في المراقبة انت الانتخابات كان بقت في يوم 28 مايو 2026، المتحدثة قشم الكلام هنا جمعية أنا موثقية الجمعيات الكاسيدو ماليرا قايليه برما كان قدمت نقطة صافية خبرت فوق الرأي العام بالنتائج الأولانية المؤقتة هنا بئس انت المراقبة الانتخابات التشريعية الجزئية هنا انت الجمعية ومجلس الشيوخ كان بقت في يوم 1 يونيو 2026. خلينا نسمع بعض من كلامها في ميكروفون هنا راديو تشاد.
3: الكاسيدو أنينا ودينا ناسنا قاعدين بشوفوا شنو البحصل في تيران، والحمد لله ناسنا ردوا لنا الانتخابات ده بيجي بعافية والسلامة أبدا. الكاسيدو تشكر بوبيلاسيون أنا هراز البيار وأنا شاري باقرمي وجو فوتي كم زي ما بقولوا في البلكلام نصارى لو دروا دو فوت ده انت أي مواطن واجب لك كم وقت الانتخابات ده تمرو وتمشي تفوتي، وهم مكول الحمد لله ما قصروا زي ما أبسرباتور أنا كاسيدو ده دايما هي وقفة في وقت الانتخابات هي تمشي تشوف شنو الببغا في تيرين، وهم مكلوا قبلوا لنا بالنتيجة داكو شوق الله بيجي مشي لدادنا وشيكي الفصل كي البيجي في تيرين ده ما في.
1: الأمين العام النائب في الوزارة انت الصحة الدكتور محمد أحمد حامد كان أمس فتح دورة تدريب سواها في الرأية الطارئة سوتها الوزارة انت الصحة بالتعاون مع اللجنة الدولية انت الصليب الحمر دل فايدة عن القوات الأمني والدفاع. زميل محمد أمر إدريس.
4: الإصابات المرجي من الحوادث والعنف والنزاعات المسلحة والحالات الطبية الطارئة تدور رعاية سريعة وفعالة غالبا ما تكون الدقائق والساعات الأولانية حاسمة لإنقاذ الأرواح وتمنع كل المضاعفات والحد من الآثار الطويلة الأمد. في دا بقت الدورة التدريبية عشان يحسنوا جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين في عناصر قوات الدفاع والأمن. كالممثل مدير قسم الخدمة الصحية العسكرية والعمل الاجتماعي الدكتور بليز إلينيا قال الدورة التدريبية دي هدفها عشان تلبي احتياجات المشاركين بشكل مباشر وتمكن الأطباء والممرضين عشان يقووا من مهاراتهم وفي التقييم السريع للناس المرضانين اللي عندهم احتياجات خاصة. ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور باز ليكلوس قال الدورة التدريبية دي تزود مقدمي الرعاية الصحية، تزودهم بأدوات عملية عشان تحدد حالات الطوارئ وتحدد كذلك الحياة بسرعة وتثبت حالة المرضى وتنظم جيبينهم في الحياة عند الظروف الأفضل. قال للأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد وضح بكون جودة عند الرعاية الصحية الطارئة تكون أولوية عند النظام الصحي، وده الشيء اللي بيقدم مهارات الخدامين في مجال عند الإسعافات الأولية لقدام. نذكر بكون الخدمات عند الدورة التدريبية تستمر لغاية يوم 4 من شهر 7 الجاي.
1: بمناسبة عن اليوم العالمي للموسيقى، الوزير عن التنمية السياحية والهرفة اليدوية بكر روزي تقيل كان قام بجولة عشان يشجع الفنانين القاعدين هنا في العاصمة انجمينا، وبدأ جولته بالدائرة رقم 6 سيزا مارندسما. الوزير عن السياحة والتنمية السياحية بكر روزي تقيل في أثناء الملمة مع الفنانين كلم لهم، خلينا نسمع بعض من كلامه. ما بس

0: المياه. نوري للأخواني الأرتيس والميزيسيان خلو chaque jour musique hanakum be à travers écrit hanakum be à travers œuvre hanakum khallu so sensibilisation hana taisha silmi wa surtout hana hubbal watan hana baradna
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو جاك فلا سبيل كملت نشرة الأخبار من أول فجر الصباح وحطيتكم النشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الرئاسة الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد الدوس ديفيد نو قام أمس السادة زيارة مفاجئة فاتشا فالبناء على القيادة من طلع الصحة الجديدة لقادة تبنية سي ام بي اس وده عشان يشوف الخدمة ماشي كيف فوقها. وشارك رئيس الرئاسة الجمهورية في الجائزة الكبيرة من طلع الجمهورية في ميدان نصيب باقر خيل كان بقت في هلة أفريقيا. ولا ديبيتيات أمس كان نادول الوزير عن الزراعة كيد بلادة فيما يخص تطور الزراعة ولا جاهزين للحملة الزراعية سنة 2026-2027 وشنو الهمبولات القديمة واجهوها في بلدنا جهات من ناحية الزراعة. 103 من أساتذة البنزين كرموهم أمس في حفلة كبيرة كانوا بقتين في العاصمة الجامعية دبعت مالوبي درجات علمية مشرفة من الكامياس ومجلس الجامعات المصرية. بالنشرة اللي كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس وتجاني سيغمات وقدمها لكم بشير عمر بشير ومساعدة المهندس محمود قصوى. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيل معفي
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

أغنية جميلة من الفنان موسى وضات الله للمزارعين والبقارة، هم دول أخوان، ده بيجيب لبن وده بنت غلة، من زمان هم أخوان وعايشين بآفي والسلام، ونتمنى من هنا لقدام كمان بيشوا بالآفي والسلام، عشان أنينا كلنا إيالنا تشات إيال توماي أخوان، بربطنا الدرابو بلو جون روش، نعيشوا بالعافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشات بلد توماي. بعد ما سمينا الفنان موسى وضات الله، نمشي نلقى الفنان الكبير والقديم الراحل الشتيلة إيسا موسى، هدية خاصة لجروب غادي تشات ونما العزاز ونما فوق الرأس، عمر دهلوب جو بن جو، عمر البيتي ام سي لوف، جوائر الشمو ادم اكيد، عبد الله دنا ادم، طاهر درما، اجد دغو، فاطمه زارة مؤمن افزت، ديليجي كالتوما ادريسا بنت امدو، منصور حسن، انتوني شيشا، المستشار عبد الرزاق البنون بدوي، قمري نقول لكم صباح الخير كلكم، ناس بشي محاسن يونس محمودي، كوميساري سنت تقيل أحمد لوم دي السلامات، أم بون سانتين، كل اللي بيحبوا الأغنية الجميلة أعضانا غادي تشان، نقول لكم صباح حلو وثلاثة جميل من الإزالة الوطنية التشادية كم تنين.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة، روحي لي فيشانة لدربك شايلة، روحي لي فيشانة لدربك شايلة، وقلبك يشوف كل حرة.

نوقف الفنان الكبير عشان نقل لكم البلاغات المفضلة بلاخنا ودارنا. الهاج جدة بفتش وليدة ممر الهاج جدة الولد ده عنده 6 سنة مرك من البيت من كارتيه فرشة وما قبل ويا حسى بكانة ما معروفة بطلب من أي إنسان لقيه أو شافه أو كربه في بكانة بودي للشيف ديكاري القريب ليا أو البوليس ناسيونال أو كمان بنادي في نمره أنا التليفون 66-08-31-61 تيغو 92-17-34-29 الولد الله يقبل الأهل بالعافية والسلام. بلاغ آخر أنا ودار عبد الله محمد داخل هنا البنية بنت أخت خديجة عدم محمد البيت عندها 12 سنة مرقت من البيت من يوم الأحد الفات بكتية تقيل سيالاي ويا حسب كان ما معروف أمها وصمها نورة عمر فبطلب من أي إنسان اللي قل بدي أو شافه أو كراه في بكانة خليه بنادين في نموران التليفون 92-40-009-99-36-48-37 البيت الله يقبلها لي أهلا بالعافية والسلام. المجلس الأعلى الوطني أنا الشؤون الإسلامية فرع اللينيا ده في ولاية شاري باقرمي بطلبوا من كل المسلمين والمسلمات العلماء الشيف دي كانتون الشيوخ البلامات والسكان الحلال في مجاورين للينيا خليه بقوموا بسووا الدعاء وبقروا القرآن الكريم عشان الله بيجيب لنا الخريف المبارك. المجلس الفرعي الوطني أنا الشؤون الإسلامية في هلة لينيا بطلب من كل المسلمين والمسلمات العلماء الشيف دي كانتون الشيوخ البلامات والسكان الحلال والمناطق اللي هناك خليه بقوموا وسووا الدعاء وبقروا القرآن الكريم عشان الله بيجيب لنا الخريف المبارك. بلاخنا فرحة محمد أبيسو معروف بولا ماما في النمرمة لو الفرحة ببلغ لكل الأهل كل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات والأهل البعيدين والقريبين بعروسة الببقى عن باكر الأربعاء والعزومة يوم الخميس في الدمرمة اللي بلامة عثمان نهارونا كانتون مدياغو وبحي الحفلة كمان المداي جومبو إيسا. بلاخنا فرحة جاركو إدريس بلامة أحمد علي جيمي علي أبكر إدريس عبد الله أبكر آدم أجيت بركة ورشة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا ولتم موسى إدريس العروس تبقى اليوم الثلاثاء والأزمة والختامة مباكر الأربعاء في هلة أمبين عرفة هلة هلة بلامة أحمد علي. نواصل بالبلاغات بلاخنا وفا بلامة إلي أمر هسيني كويا جبرين عبد الرحمن مرحال حسنة الرخيصة بشارة بوب عبد القادر هسين عبد القادر السائر عبد القادر الرئيس فلج بشي حسنة دونغوس شيخ رمات يونس شيخ عبد الشنقارو أجيت علي الضيف أمر الإمام محمد بشارة دنا هارونا جيمي دنجي قنبو علي رمات هارون معلم محمد ابن نيت شيخ آدم مرحال إيمة ميليمي محمد آدم رمات إبراهيم منغا أحمد نايم آدم دقو بكر خرسة عمر عبد القادر رمات رمات إدريس علي شاكوش موسى رمات عبد الله كبير الحاج عمر النور بلام النور إبراهيم جدة علي معلم إدريس آدم شيخ علي جدة رمات دنا الحاج حسيني أحمد
الإمام مرحال، السائر الرخيس الغالي محمد، بلام الدقشين، عبد العزيز آدم، بلام رمات حسيني، بلام أبو بكر أمسلوم، بلام الدوغال التوم، بلام قيناء عبد الكريم، البشير عبد الرحمن، بلام جدة جراتا، بلام إدريس جدة، بلام بشارة جبرين، بلام أمر كيسونة، بلام محمد أمر، بلام محمد عبد الله، بلام دنقس جبرين، بلام إدريس الدوغال، بلام إدريس الدوغال، بلام معلوم جيمي أمر، بلام علي أمر، بلام عبد الرحمن هارون، الحاجة هارون أبو أوة، شيخ بشار سيدة، بلام جبرين إما، بلام الحاجة أبكر، بلام محمد الضي، بلام فكي قدوري، بلام محمد كلتا، الحاجة أطمان مؤمن، بلام عمر محمد، شيخ أبو خريسة مؤمن، بلام محمد جبرين، شيخ إيسى جدة، معلم حسن مهمت، بلام هارون الجد، شيخ حسين عبد الرحمن، شيخ الفاصل جدة، بلام عبد الرحمن بقاسي، شيخ دونجو سرمات، بلام عبد الرحمن عمر، بلام بركة محمد، بلام إمام رمضان، الشيخ جبرين آدم، شيخ خالب شارة، الشيخ جدة قورة، شيخ مؤمن طاهر، الشيخ حسين ملمة، القوني حسنة عبد الرحمن دبيتي، إيسا حسنة آدم، السوبرفي عمر ماي، ديليجي دنا مؤمن، عائلة أطمان كجمة، عائلة الحاج جدة كنار، شيخ توم آدم، اللوان جبرين إبراهيم، ديليجي إبراهيم، معلوم حسيني الجد، بلام جدة خواجي، بلام عبد الرحمن داود، بلام محمد مسمك، فايو كفترة، بلام آدم عبد الله، عبد القادر الجيمي، بلام هارون يعقوب، بلام دونجوس الفار، شيخ إدريس أبكر، بلام حسن جبا، آدم خداشي، دلقي فيصل جدة، دلقي حصب الله عبد الكريم، الوكيل جبرين، واللوان محمد أحمد آدم الجد، لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة أخوهم ورفيقهم بلام عبد القادر جبرين، مات ولد الباري، والسرقة تبقى أمباكر الأربعاء في هلة دقوي آلايا، الأهل الله يصبرهم، ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:51 دقيقة، نمشي لمكنة الفن مع المهندس دوب صديق ركنا فيدل، شال البكان بعد ما محمود قصر كان موجود في مكنة الفن، الفنانة شابة أيمان عبد الله الشريف، هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة، نقول لكم صبر خير من غاديو تشادة، هناك من كورفو أكويا جيمي، من ملموسي كمان، نقول فوق الرخية يحيى، وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من ولاية جيران، نقول لكم صبر خير من غاديو تشادة كم تنين.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريف، نمشي نلقى الفنان الكبير عبد العزيز مبارك، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات ودائما قاعدين خطنا الإزاعة جنبهم. نقول لكم صباح الخير، والأغنية دي ليكم أنتوا الناس اللي بيحبوا الإزاعة الوطنية التشادية في 23 ولاية هنبلنا تشات بلد تو ماي كابي تكنيك.

بعد ما سمير عبد العزيز مبارك نمشي نلقى الفنان عاطف السماني قلد الفنان جاد الراحل الكبير احمد بيكوس في اغنيه ادويه سنم بيضة. هديه خاصه للمستمعين اللي قاعدين يتابعونا من مندو محمد كلبو والبرغزال حسين هارون زهره بشير جمال نوار هنا كمان معاويه داود زكريا نقول لكم صباح الخير من غدي وتشات كم تقني

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كنا نخلو بكنا لزميل اللي بيجي بعدنا بكلم لكم بكلام سارة مع زميل تلم قايوس تدلقانا سارة فلاص من جنبنا خدمانا بفرحة وسرور كان الانجينير بلاي محمود قصر حماد شال بكانا الانجينير الآخر دوبسادي كركنا في ديلا طاولة المراقبة شيف ديزونس جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإزاة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقعدوا أنتم

0: Mohamed Mazal Aboubakar Oumar, Dr Sadi Krana Spidel, Haroun Saleh Adam Amadungus pour assurer la technique, Aza Ali pour le reportage en arabe et Yann Mouyoubé en français, Ahmad Kamis et moi-même Bourbou Passiri pour le commentaire en français. Ahmad.
1: نعم شكرا غروبي باسيري السادة المستمعون أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من مباني وزارة الشؤون الخارجية لهذا من هذا اليوم الاثنين بل الثلاثاء الثاني والعشرون من شهر يونيو لعام 2026 لننقل إليكم حيثيات نشر النتائج الجزئية التي جرت في يومي الأحد في يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من يوليو بولايتي حجر لميس وشاري باقرمي. هذا الحفل تنظمه الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات. ينقل لكم حيثيات هذه المناسبة فريق متكامل من فنيين وصحفيين، حيث في الفريق الفني الأخ محمد معزل وأبو بكر محمد عمر وفرانك فيديل وهارون صالح وآدم أحمد دونغوس، وفي النقل السائق إبراهيم عبد الرحيم أبو، وفي الفريق الصحفي برويب باسيري بالفرنسية أحمد خميس محدثكم بالعربية، وفي التغطية عزة علي علومة ويان ميبه. في هذه الأثناء وصل رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات، كما حضر كل الممثلي الهيئات التشريعية والانتخابية والمنظمات الدبلوماسية وكل المعنيين بأمر الانتخابات، والنواب وصلوا وأخذوا أماكنهم بالصالة الكبرى لوزارة الشؤون الخارجية. أيها السادة، نتمنى لكم متابعة سعيدة لحفل نشر النتائج المؤقتة للانتخابات التي جرت كما قلت في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري بولايتي حجر لميس وشاري باقرمي. نتمنى لكم متابعة سعيدة. وللتذكير، فإن الانتخابات جرت من أجل سد الأماكن الشاغرة في منصب مجلس أعضاء والجمعية الوطنية. الآن لحظات كلمة رئيس.
0: Voilà, Chamis, comme vous venez de l'annoncer, le président de l'Ange est déjà sur place pour le déroulement de la cérémonie. Nous attendons d'un moment à l'autre le début effectif de cette cérémonie qui va se dérouler en présence des représentants des candidats ou des candidats en compétition, des présidents des grandes institutions de la République. Nous notons également la présence de la HAMA, la Haute Autorité des médias audiovisuels. Nous avons également la présence de quelques diplomates.

0: conformément à l'article 89 du code électoral, les résultats sont publiés pour l'élection sénatoriale par province. Donc il n'y a qu'une seule province. Résultat provisoire de l'élection sénatoriale partielle du 21 juin 2026. Votant 84. Bulletin nul 1. Suffrage exprimé 83. Taux de participation 100%. Ont obtenu le nombre de voix par parti politique, le nombre de voix suivant. MPS, nombre de voix obtenues 72, soit 86,75%. Alliance 43, 5e République, nombre de voix obtenues 0, soit 0%. MUR, 11 voix obtenues, soit 13,25%. PCDD, nombre de voix obtenues 0, soit 0%. Le MPS ayant obtenu 86,75% des suffrages exprimés emporte l'unique siège et est déclaré élu M. Bichara Abdrahman Moussa. Je vous remercie de votre aimable attention.
1: Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre les résultats provisoires des élections partielles dans le Hadjar Lamis et le Chari Baguimi. Nous allons inviter Dr Mustapha Mohamed Talko pour la traduction en arabe avant le mot de remerciement du président de l'Agence nationale de gestion des élections. Saïd Mafadam.
2: نقطة صحفية لسيد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات بشأن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والسناتورية الجزئية ليوم 21 يونيو عام 2026. السادة والسيدات أعضاء الحكومة أصحاب السعادة، السادة والسيدات السفراء وممثلي المنظمات الدولية، السادة والسيدات رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، السادة والسيدات ممثلي الأحزاب السياسية، السادة والسيدات كل على حسب لقبه ومقامه. يشرفني ويسعدني أن أتحدث إليكم اليوم لإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والسناتورية الجزئية التي جرت يوم 21 يونيو عام 2026. فعقب شعور مقعدين أحدهما في الجمعية الوطنية والأخرى في مجلس الشيوخ تولت الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات وفقا للقانون تنظيم المسار الانتخابي اللازم لشغل هذين المقعدين. إن تنظيم الانتخابات عمل جماعي تتضافر فيه جهود عدة مؤسسات، ومن هذا المنطلق أود أن أشيد بالتعاون المثالي القائم بين المجلس الدستوري والمحكمة العليا والسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري والهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات، غير أنه من أجل ضمان السير الهادئ والتنظيم للعملية الانتخابية فإن من الضروري أن تمارس كل مؤسسة اختصاصاتها في حدود ما خوله لها القانون، وطبقا للأحكام المادة 236 من الدستور وأحكام القانون التنظيمي رقم 0002 عام 2024 المؤرخ في 28 يناير 2024. تطلع الهيئة الوطنية إدارة الانتخابات بكامل مهمة تنظيم الانتخابات ابتداء من إعداد الخريطة الانتخابية وصولا إلى النتائج المؤقتة. أما المجلس الدستوري فيمارس اختصاصاته الأصيل بوصفه الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الانتخابية، ويشكل هذا التوزيع الواضح للاختصاصات أساس الأمن القانوني وضمانه ثقة المواطنين. ومن هذا المنطلق ستظل الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في إطار ممارساتها لهما حريصة على احترام هذه الحدود المؤسسية احتراما تماما من أجل الجميع. وفي ظل هذا الالتزام الصارم بالاختصاصات وبالأحكام القانون الانتخابي أشرفت الهيئة على تنظيم هذه الانتخابات الجزئية. وفيما يتعلق بمقعد النائب عن الدائرة الانتخابية التابعة لمحافظة حراز البيار بولاية حجر لميس ومقعد السناتور عن ولاية شاربة قرمي، فقد التزمت الهيئة بجدول زمني دقيق يكفي الشفافية والاستقلالية. وأود أن أحيي التزام التشكيلات السياسية الستة المتنافسة على مقعد النائب والأربعة المنافسة على مقعد السناتور والتي تم اعتماد ملفات ترشيحها. ومن الجدير بالتنويه إنه تم تسجيل ترشيحين نسائيين في الانتخابات التشريعية وترشيح نسائي واحد في الانتخابات السناتورية. وتحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات أدار المرشحون وهيئات حملاتهم الانتخابية حملاتهم في أجواء من الهدوء وروح المسؤولية، وينعكس هذا المناخ المطمئن مستوى النضج السياسي الذي بلغته مختلف الأطراف، كما يجسد التقدم المتواصل الذي تحرزه ديمقراطيتنا في 21 يونيو المنصرم. أدى الناخبون في الدائرتين الانتخابيتين واجبهم المدني. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى ناخبي حراز البيار وكذلك إلى الهيئة الناخبة بشاربة قرمي على ما أبدوهم الروح وطنية وتمسك بقيم دولة القانون. وفي هذا اليوم الثلاثاء 23 يونيو عام 2023 عام 2026 تعلن النتائج المنبثقة عن صناديق الاقتراح، وهذه النتائج مؤقتة ويجوز وفقا للقانون الطعن فيها أمام المجلس الدستوري من قبل المرشحين إذا توفرت لديهم أسباب قانونية معتبرة. وقد سجلت الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات بالفعل بعض المخالفات في عدد من مكاتب التصويت، وقررت تبعا لذلك إلقاء النتائج الصادرة عنها. ويتعلق الأمر ما يلي: مكتب التصويت رقم 1 بحي أفرو التابع لمركز إداري جرماية، حيث لم تجر عملية الفرز بصورة علنية كما تم التحرير المحضر على نموذج العينة. 6 مكاتب تصويت في مركز إداري ماني، و4 مكاتب تصويت في مركز إداري المساقط الريفي، وذلك لعدم مطابقة البيانات إذ لم تذكر هوية مكاتب التصويت. مكتب التصويت رقم 1 بأمسكين التابع لمركز إداري جرماية، حيث لم يتضمن الظرف محضر الفرز. السادة والسيدات، لقد أكدت عملية تنظيم هذه الانتخابات الجزئية قدر الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات على إدارة انتخابات هادئة وآمنة. وإذا كانت بعض الأصوات المخالفة قد عبرت عن مواقفها فإن ذلك يندرج في صميم النقاش الديمقراطي ويسهم بتنوعه في تعزيز مؤسساتنا. أود أن أتقدم بالهيئة إلى جميع الفاعلين في هذه العملية، الناخبات والناخبين والمرشحين وأعضاء الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات وموظفيها، وسائل الإعلام، وكذلك السلطات الإدارية والسياسية والعسكرية على ما اطلعوا به من دور في حسن سير هذا الاقتراح. كما أود أن أؤكد على نحو رسمي أمام الرأي العام الوطني والدولي أن هذه الانتخابات الجزئية قد نظمت بكل استقلالية وحيادية وشفافية رغم المخالفات المحدودة التي سبقت الإشارة إليها. وتدرك الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات إدراكا كاملا حجم الدور المحوري المنوط بها بحكم مهمتها المؤسسية في تعميق المسار الديمقراطي في تشاد وتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ السلام. وانطلاقا من هذا الاقتناع قامت الهيئة رغم ضيق الآجال وصعوبة المواعيد في التحضير لجميع الاستحقاقات الانتخابية وتنظيمها بما يتيح استكمال إرساء مختلف المؤسسات المنصوص عليها وعودة البلاد إلى النظام الدستوري. ويؤيد التأكيد على التزام الهيئة الوطنية إدارة الانتخابات مواصلة أداء مهامها بروح من المسؤولية والتفاني وفي حدود الصلاحيات المخولة لها. استأذنكم الآن في دعوة المقرر العام للوكالة السيد السادة والسيدات. هذه النتائج المؤقتة للانتخابات الجزئية أود أن نوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير لتلبيتكم دعوتنا، وهو ما يعكس الاهتمام الذي تولونه الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات وللشعب الانتخابي بوجه عام. وشكرا لكم. أود أن أوضح نسبة المشاركة وبالنسبة للولاية شاربة قرمي بالنسبة للسناتور عاصمة الولاية شاربة قرمي المصوتين 84,000، الأصوات الملقية 1، نعم شخص، أيوة معلش عفوا 84 شخص، الأصوات الملقية 1 صوت، الأصوات المعبرة 83، نسبة المشاركة 100%. بالنسبة لحزب الام بي اس المرشح بشارة عبد الرحمن شنكو بشارة عبد الرحمن موسى معلش عفوا بالنسبة لحزب الام بي اس نسبة المشاركة 72,000، نسبة المشاركة 86.75%. الأحزاب التحالف 0، النسبة 0، حزب مير عدد المشاركين 11، النسبة المئوية 13.25%، حزب PSDD نسبة عدد المشاركين 0 والنسبة المئوية 0%. بالنسبة للانتخابات التشريعية التي جرت في ولاية حجر لميس، الدائرة الانتخابية حراز البيار، المسجلين عدد المسجلين 100,000 و126,000 و190 ناخب، المصوتين 65,000 و369، الأصوات الملغية 2,231، الأصوات المعبرة 63,138، نسبة المشاركة 51.80%. حزب CNDL عدد المشاركة 2,730، النسبة المئوية 4.32%. حزب الام بي اس 43,586. النسبة المعوية 68,099%. المترشح اللي هو بشارة شنكو أحمد. حزب البي دي دي عدد المشاركين 1,621. النسبة المعوية 2.57%. حزب البي اس اس عدد المشاركين 6,609. النسبة المعوية 10.47%. التحالف آكاد آكاد كرانتروا سينكيم ريبوبليك 1,248. النسبة المعوية 1.98%. حزب المير 7,374. النسبة المعوية 11.68%. وشكرا لكم.
3: نعم أستاذ المستمعون، هكذا تابعتم حيثيات نشر قوائم النتائج للانتخابات الجزئية التي جرت في الولايتين بحجر لميس وشاري بقرمي، حيث
1: des élections du 21 juin 2026. Monsieur le Président, votre discours de clôture. Les journalistes, une petite migration de votre micro.
3: نعم، حيث فاز في المقعد بولاية حجر لميس بشارة.
4: Cela témoigne de l'intérêt que vous portez à l'Agence nationale de gestion des élections et également à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Je vous remercie.
3: نعم، حيث فاز بالمقعد بولاية شاري باقرمي بولاية حجر لميس بشارة شنكو أحمد بنسبة 68.99%. وفي مقعد مجلس الشيوخ بولاية شاري باقرمي بشارة عبد الرحمن موسى بنسبة 86.75%، وهو من حزب ام بي اس. وهذه النتيجة هي مؤقتة، حيث يعطي الرأي الأخير مجلس الدستور. فنتمنى لكم متابعة سعيدة.
5: Voilà, fidèles auditeurs à l'écoute, vous venez là de suivre les résultats provisoires proclamés par l'ANGE, Agence nationale de gestion des élections. C'est pratiquement fini ici au ministère des Affaires étrangères pour la proclamation des résultats provisoires des élections législatives et sénatoriales partielles. Dans le département de Arras Albiar, s'il faut le rappeler, c'est le candidat du MPS Bichara Chonko Amat qui vient en tête avec 68,99% parmi les 6 candidats à la législative. Et Bichara Abdraman Moussa du MPS remporte également avec 86,75% des voix pour le poste du sénateur dans le Chariba Guirmi. Le MPS, le mouvement patriotique du salut, rafle ainsi les 2 sièges au Parlement tchadien. Ces résultats sont bien évidemment à provisoire et seront définitivement rendus publics après les requêtes des candidats auprès du Conseil constitutionnel conformément au code électoral. Présent pour la retransmission en direct depuis la grande salle du ministère des Affaires étrangères pour la retransmission de cet événement, et Mahamat Mazal, le coordinateur, Aboubakar Oumar, Doc Sadi Krana Fidel, Haroun Saleh, Adam Amadungus pour la technique, Aza Ali pour le reportage en arabe et Yann Mouibé en français, Amad Kamis et moi-même Bourbou Passiré pour le commentaire. Et là-bas, au studio, pour la coordination technique, nous avons Madi Abdoulaye qui est sur place là-bas, la radio diffusion nationale tchadienne. Et bonne suite des programmes sur Radio Tchad.

السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتطو زي كهرادي تشات استثار أرغوين ساعة جزئية دقيقة مرتطو زي مصرو برخزال فايل لارجو موكانم دقال مساكوري تغنى غوين دقيقة دقيقة ما دور كلابراتن دانا كجيكي دونا نكجيكي اما دي من اندرا غريدي اسان فيل چكان شكرتر انج دي من اندر رجي دان تن چنان حسن عليفة كابين تكنيك دا چنان يرنا ايف كير ميكرو دا جنان تان سالي محمد سالي ساقا كاي يرنا ايف مغردير دونا كجان دي راهواني.

ساعوز يا دقيقة مرتفع سايسية ودور أنجر يا جان الشقيس مالين بشير الجوين ساعوز يا دقيقة مرتفع سايسية ودور جوج شرف يا كلا شو يا جان دقيقة دقيقة ما دوك لبارة تندانا كذي كم يدنا كذي أما دمرن درا كريدة سامفيل كان شكر تر عن دمرن درو رجي دانتين كان حسن أليفا كابين تكنيك داتين كان يارنا إيف كار ميكرو داتين كان تان سالي محمد سالي الله كيسو في كيرك ساعتو زور دقيقة دقيقة بكين كار فقدن دوك أما ade tayna ke te nangda umar idris umar erena blan la barnyandek amma chatrana logo frikina mo shana la shafaina tinda manne ke kana la rahamjuno assalamu alaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكافيكي ديال تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين إذاعة الوطنية التشادية. الكافيكي شنال سي منتاب ماكو ساسو دقيقة سون قال سيديو نار تشادي ننبز انترون ني انرو تلاتني رو سيريو كارمتون نف مشاين بار دبريو تيريو كارمشني كار مشني تيري نفيني رجي دانتين دلقي حسن عليفة كابين تكنيك يارنا إيف دي بامسين دوك ميكرون تي رون سيومون سي عمر إدريس عمر كابين تكنيك

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أنا أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسانا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنتي.
2: أنا دام أول وقت قدام الفنتين ده كل اللي أخذوه مردان أنتي دام، لكن عديد نارم ده سبوله الله أنتاج، وأنا كل شغل كي حسيت كي شيء ما وأسا من الفنسيزة عندي ورا ده مردان تقول دام ما عنده جد دام مرض أنتي أسا بستان كل جد، لكن الشغل كي في جسمنا الحمد لله كي حسيت كل ما فيه والناس وعدني يقولوا عن جوري سنين ويخافوا كل أنا ما نخاف، وكان عديد نارم كله الحمد لله جاي الخاف وعديد لأنك عن جد كل سرقيز رام ده ما شاء الله عديد حاضر كبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولي ما معناك تشيلها تمشي أصلا ما أدقر ترافع جدا هيب هنام كل ما شفتها وأنا كل في جسمنا هيك شغل نغس كل ما فيه وقاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كل يعرفه ما تنتي كل يعرفه كان دم هناك تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم هناك مردان تا أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شعله بقى عند كاتو بالي كل في كان كتير كله يورجيب النار ما الحمد لله أم كل خير ما ما تدل وأنا كل دم هني دكان ننتي ناس وكان ننتي كله كان باتان كله كان نار دم يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته ده قاب بحيي شان ربنا ذاته بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وانطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي او من 500 ملي هن الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمته جاء

0: ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان او يشيلوا من صيدليه من فارماسي وينطوا لنادي مرضان. اذن انين البني ادم ام بيننا بسنا الاونو. انا اذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادم بيصيب الانسان وبيخليه ببقى محتاج للدم. اذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم انا نمشي ننطي ده. بعض الناس يقول لك انا ده رقيق ساكت ما عندي دم. دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيق. هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين أقى 14 لأشرة وسبعة يقدر ينطي. أو مرة هيموغلوبين أقى من 12 لأربعتاشر أيضا تقدر تنطي. بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الاندا مرض تنسل، نادم الاندا مرض التهاب الكبد، نادم الاندا مرض تنسيدا، نادم الاندا مرض تنزهري. الامراض المعديه دي كنزول اندا ده ما بنطق الدم. لكن النادم المشى في بنك هندم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم اخر. لا، اولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده. انت كقدر تنطي نادم اخر ده اسكت تمك انت ما يضرك قبل لان عشان انت قاعد تنقص دمك تنطي لنادم اخر ده يشيفوا كنا ناقص هناك ده ما يشابه تقدر تنطي قدام ده. هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك. ده واحد. اذا كان الدم ده هم كشفوه ولقوا فوق مرض مودي ايضا يقول لك ما تنطي نادم اخر. الشيء الاخر انا وكن ننطي دمي لنادم اخر مرضان ده انا ذات مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دمي ده يلقى عند قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخاع العظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة. انا ذات يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد. ده يمر كل 120 يوم. من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضى الآخر. وده عند فائدة
1: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعض منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكي. رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس دي؟
0: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر ساهموا في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما جاي يضرك شيء جاي يفيدك. ما عندك أنت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد جاي في الناس بيقولوا كي الناس ده جاي يشيلوا دم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا تبرع بالدم وصادف لي زول في الدرب وشاشة وكأكل قرصة. لكن ناس المركز ما بيشكموا الدم كثيرين. يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه. وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر. وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقو نبوه في فارماسي. إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال، عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كثير، قاب بسوء إجهاض، مشاكل الميلاريا أيضا قد تزيد الأنيميا في المجتمع، مشاكل سوء التغذية، مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بيرجع عنده مشاكل لنا الدم. أهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابة ولده بس عنده مشاكل لنا الدم. ما أم وكي قلبان ده ما عنده غذاء عديل. إذا يلقى مشكلة أنا نقصين أنا الدم. إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أيوة كلوا التبرع بالدم ده مسموح بيها. يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
2: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل، فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.

0: المركز الوطني لنقل الدم. المشكلة عن الدم ده زمان الدم عند بنك الإنسان في كده زمان ده المسألة عن نقل الدم ده بيصير في بلوك أوبراتور في سنة 72 في هذا الوقت كان عليه جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنتوا دم وأنخذ أيام آخرين في نفس الوقت ده القرار الجديد قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجوا أنتوا فوق الدم وكان شغل هذا مش اللي بيجي ده الناس بنت دم في وقت ده أتشاردين إنهم تضامن زيارة الناس أي تشاردين كل قام فجر الصباح بيجي بنت دم وبمشي خدمتها بيجي بنت دم وبمشي سوقها الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداوا فوق المرضى يعني بطن دم آخر وفتش ما في في نفس الحالة ده وكده الناس كريل بنك دي سانا قايد حتى بعد سنين جوا وقت بعد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو كسر راس البنك دي سانا قايد عن برنسيب جبن لنا مركز وطني كي الليلة انتنين مين في المويا المايندين ده ما قدرنا لقينا مركز البنك دي سانا قايد هنو بيتال لبسو هنا مركز حسا عندنا عنين هنا المركز وطني ده القايد ده عندنا بنك دي سانا في مستشفى الهورية عندنا بنك دي سانا في وبيتال لنا همار الناس يهورية بو سامريتين دوالي ده مين باتهم على ثلاثة ده في الأخاليم داخل في كات داخل كي في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شخارين بلعنين القايدين إن 94 عبش منذ سار لخايد في الأخاليم الدوار دو كل فيه على دبس بيبرمتر لنا نشخل دنق المركز شخلت دا إلا يشول الدم يصول فوز الواجب بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
1: نادم كن جاي دور ينتي الدم دا الخطوات التي سووكي عشان يشول الدم دا شنو
0: أول موالن كي النالي بيجي وانت انه يقى نسي نالي هو كي ماغا هز بشيك دا لوا كم هو يقى نادم سليم من أمراض وعلي مشي للسكري الدغيب أمراض مشي للعصم اللي يقى ما في بعد دا وقت كان جاء أننا في بكان هيني لأن دا وقت سجلنا أصم وشدنا بنسأله ما إن أمراض آخر دا نشوفه الهيموغلوبين هكا نشوفه التنسيون هكا يفوك نارم دا أمر دا يقى من 17 ل 56 سنة الأوين دا يكون عندهم شروط آخر شيء المرض اللي انت دم دا واجب تقى ما هعمله ما إن دا خشم شهر يفوك كولدة تكون سخير رقى من 6 شهر وفوق سخير ولدة دا إنها سخير 6 شهر تيد دا كل ما في شروع عشان مرة ما ولدت ب المهم ولدت بعملية دا ذاك وان تمشي لخاي السنة سنة زيارة لما بشر ده شروط الإيمان له
1: وبعد ما الدم ده خلاص كي إنشاره ده قاعد يسوي شنو بطن
0: وانا الدم ده من نار من دجا وسؤال له كله سألنا كل شيء بيجي تمام ده نودوها شيء بطن الله سال غرفة وصلت له كان إنشاره الدم ده الدم ده كان بهرعي بين صوب الدرج بس في البوش من البوش ده كان إنشاره ده في الجزازة سكر وصلت كله باش عارف الجزازة ودو في اللابو داخل هناك ده يسول إكزامين خمسة أولا بقول إنك نسوا الفصيلة نعرفوك على البوجة فصيلة شن كان إذا الفصيلة ده نسوا إكزامين أسيدة هنا يباتيت بي هنا يباتيت سي وهنا سيفيليس أمراض الأربة ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر ينتون المرضى لكن من أمراض الأربة ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكر بس هذا الآخر ما في تقول ناري ما أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جابنتي لولي بس مرضان نقول له يجي أمباك كان يا أمباك را المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب ان الطبيب قاعد هنا معانا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسولوا كانه فوز اخر يسولوا يكتب له دواء ها المرض هكذا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
1: والناس المحتاجين للدم اذا جو ده دم ده ينتوهم بالمجان ولا ابله بمقابل
0: عنين هنا كشغل مقابل كمينين المشكله على الدم ده الحكومه يتمت فوق زياده في السنين الفاتره عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم يا انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 3 فرا يشرمي في ناس وايدين شيء كي ما بفهم المعنى نالن كان مشى مردان ان دار مردان ودلتان قال له دم ما اندر خلاص ما برجر الخوف ده بليز انا ذا كان جويني سالوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي يسر وزين هل بقى كانوا اللي يجي في ده الناس وادي ما يقول له وين جيبوا قرص انا ستم بني شيء منه وفي ايان الدم حلال بيجي يصير لي ينتي ويمشي يشيل منه قرص وانين هنا بس انا تشقم الدم نالك يفتش كيف شغل ابو فماك ما في هسه على يمنا لكم مرك هنا برا بس انت تقد كذا مرك اصلا كان يعرف اصلا الجاي سوا كين برا ده الجاني كان فوق روبيتال مير انفان كان في روبيتال سنترال فوق بدان جمال الكل ماشي انت ما نمشي هذا ده هسه بس يقول لك تعال انه لك وين الناس مخص قاعدين هي انت دم ويسولوا يشيلوا انت هسه كثير كان اساس بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلقى يجيبوا مرضان ده 5 6 بقى 10 ناس يكومباني مره يجيبوا في الولاده تدور طال يقول له مرضي ولا ولد الدم دفق ولا مرض ما اقدر ولد ندور نسول عملي عمش منه فش انا ده نازل كله يشتو يخلوه ولا عم اجسكي ولا راجل او هيدا ولا اب انا هو هيدا بس بقوم بقول كلام مش الدم بس اخليه بقى نازل يشتو وذاك ما بيشاي بس كو انت الدم ده هو ما باثر شيء في حياه الانسان وكان باثر في الانسان ده الناس الاولى انا تبكي كان شغل باثر ده ما يخطه حتى عشان شغله ما باصير.
1: مثل نادو مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كونتاك معاكم ولا يكتبوا له كتكت عشان يجي يشيله منكم؟
0: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمة على مركز ده كان في مركز الدين جي فيه وناس بنت ده 100% ده الاولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة مش على الدم ده. الدم ده الواجب ده بخطوه فيه وفيتو ده اللي عندهم بنك ريسان ده وقت ده بغت قمنا لنا مرضان دم ما عنده ده وشلو دم ودرك بقاله كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم. أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده يتي قدر أنتو ده قدر نكمل وقتر زر خالص وكمل معي دون كم أننا ما نقدر الناس ما بنتو بالكفاية أننا الدم نقوم وفر بالكفاية ده المسألة الدم ده بنتو للأولياء على المرداني خلاص كناري مردان بشلو الكتك نعرف في يمان ديسانة برامبلير بنتلا أولياء على المرضان لا أمشي فتشي دم دجفو الناس بخافوا أم برنسيبهم من أنتم دم دخلوا يشلوكات كده دري يجوا بكار مهني أيها أنتم بس أولياء أيها ده بس الكات كده غروس سانيا دول نشوفه تتكام ما لما كله إنت تجيب هناك أنا نجيب هاجي الآخر بجيب هاجا هاجي أنكو يان فما كان هذا بون فما ده اللي بعد الوضع أيوة يلقى هاجا ناس كم بيجينا ما عند أي مشكلة.
1: رسالة هناك الأخير شنو عشان للمواطنين توريهم كعشان يجي يسووا أو يتبروا بالدم.
0: الرسالة نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كأنينا كأنتم كان الآخر كله هسا اليوم أننا قاعدين آفك راخين نهجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور أنكو ينتم دم شوب بس إنهم يفتوا يقودوا معنا كل ما بلقوا كل فيه والدم الإنسان الدم ويدور فوق أنت ما تموت فوقه أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدم ده بيدروا بس في ساكل ده كأنتر تنق تقدر تنقص فوقه هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده فين جمال ريت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه أن كنت دمك غلاس أنت أنت تفجر بس الشيء شغل وياصل لك دمك ده بينخز وكل ما تعرفه عشان شنو اليوم في شيء ده قاعدين حالين لسه قاعدين فجر ناس كتير يدور دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانه ولا وقت لي تلدة ولا بعد الولادة ده اللي يصب لهم هسا كما شد في الماتريتي ده تلقى أوين ده كل قال أغلبية ده اللي يصب لهم دم تبعدني مش بيت الناس تقول لك شنو مشكلة ناس في كده أي مرة تدري يقول لهم عشان هو شغل مصيبة كيف بس كده كدر كم أنا أقوله حال الله يفوق الناس أنت دم عشان لهم خصوصا كأنهم منهم بس كاس اليوم ده 30% هن الأمهات ده يموت ده سوى وانا الدم بس يلا إندم مرضى الدم ده بردم كي إندم برنا الدم وهم من ده يومي الناس أنا قاعدين ده بجونا تلقى سخر رجلك بأمة ولا بأخوي في شهر ركول ترين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هودا إلا جي إيش بيدام أنا ناس تانك ما لغور دم ده هما إيش كنت سوى شنو كله كم إيش إندنا ناس وايدين ال إندم فشل كيلو إذا ده كله كان الكلام ده مش خصلهم كرواي كرتين ثلاثة ده إلا يدور دم دول لكل هسا كتيرين وقاعدين بلوم من دل الحوادث ألم حوادث فين جمعنا ده ألو بتلات ده كل مليم بعد الشباب بس رجلين كسر شافوا في جايين أقول أنت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت أشياء ماشي بيت سيركلاسي أجل أنا أعرفه أم بتاج ومشي ترشوا زغور رجلين كسر كل بيجي بس قولي في اللطان رجلين كسر لكن كسر ساكت يعني كسر بس إنه أوارة قدر يقول لي مكان الصوار يجبر الدم ده دفع كم الله بتاني سبلو ده ما خل مشكلة سخر حصل الله كسر رجلين يجبر الدم ويا كل ما في اللي فتش له دم هل دول بيجيبهم سوا ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبهم يخطون في بيتا كان الأوبتال لا يدور اللي سير العملية كان الدكاتير يسوا عملية وأوبتال إنه دواء الدم ده مرغم منه وتو دم ده كما في دي الرغم دم بكان وعند لا قصوب مره يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين نال اند يسولو عمليه لغول دم ده تترف يلا اغلات ان ادي احلى ده ما اجل دم عشان ده نقول للمواطنين الشادين خلي نقول شيء كناس كريمين نفكر شيء انت نادم ده ما عند اي مشكله مش انت متمر في شارع تلقانا المجاي بيقول لك في سبيل الله 100 200 تنتي ده كله كان انت كي شفت ناس قاعده جيت مرت دمك بتشوف انت انخص فوق يعني ان الله ياجر
1: شكرا جزيلا
0: مستمعينا
1: في كل مكان هكذا تابعت مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها. تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 7:50 بعد 5 هنا داخل مباني راديو تشاد. المستمعون الأفاضل، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم إلى مسامعكم الكريمة فقرات برامجنا بتاريخ اليوم الثلاثاء 8 لـ48 و400 الهجري الموافق 23 يونيو 2026. المستمعون الأعزاء، فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30، وهم موعد برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. المستمعون الكرام، يخدمكم خلال 45 هناك في الهندسة الصوتية الفني يرنائف، وفي طاولة المراقبة حسن عريفة، وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. انتظارا للنشرة بعيد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأفاضل، السادسة تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة والتي تقدمها الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. والبداية من وزارة الشؤون الخارجية، حيث استقبلت الوزير المنتدى بلد الوزارة فاطنة الجنيه قرفة بمكتبها صباح اليوم، استقبلت الممثل القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمية في تشاد جان نويل جانتي الأخير، قدم نسخة من أوراق اعتماده كممثلا جديدا للمنظمة في البلاد. فاطنة عبد الله بركوب وتفاصيل المقابلة.
2: في إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين البلاد وبرنامج الأغذية العالمية، جاء لقاء الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الخارجية فاطمة الجنيه قرفة بالمدير والممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمية في تشاد جان نويل جانتي، والذي قدم نسخة من أوراق الاعتماد ممثلا جديدا للمنظمة بتشاد. وقد تطرق اللقاء إلى الالتزام المؤسسات الأمومية بمواصلة العمل إلى جانب الحكومة التشادية لمواجهة التحديات الإنسانية وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد. وعقب خروجه من اللقاء، صرح جان نويل جانتين بأن برنامج الأغذية العالمية سيواصل دعمه لجهود الحكومة في الاستجابة للأزمات الإنسانية، خاصة تلك المرتبطة بالتدفق اللاجئين السودانيين منذ عام 2023، إضافة إلى الأوضاع التي شهدتها منطقة حيرة تشاد. وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر في تقديم المساعدات الطارئة للاجئين فقط، بل يعمل أيضا على تنفيذ مشاريع تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام. كما شدد على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى إيجاد حلول دائمة للفئات الأكثر هشاشة.
1: تسلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كمية من الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية المقدمة من قبل المنظمة الطبية التشادية. المناسبة جرت صباح اليوم بالصيدلية المركزية للمبيعات الكائنة بالدائرة الثالثة للعاصمة جمينة بحضور الأمين العام للمنظمة محمد سليم مصطفى. مزيد من التفاصيل في تقرير مصطفى بشارة محمد. بل حسن
3: تعمل جهود الحكومة التشادية بالتعاون مع شركائها في المجال الصحي. تجيء ورشة العمل التي نظمتها إدارة الموارد البشرية والتدريب وتقييم الأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة بدعم من مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة، وذلك لهدف مراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي والمستمر، وكذا تقييم الأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية. المستشار والخبير في السياسات التدريب يوهان فريهان أوضح أن أهمية الورشة التي ستتناول مواضيع في تنمية الموارد البشرية، مؤكدا بأن السياسات التأهيل العاملين بوزارة الصحة تدخل ضمن الجهود التي يبذلها الشركاء من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية بتشاد. أما الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد، فقد أشاد بعمال هذه الورشة التي ستقوم بمراجعة السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي والمستمر وتقييم أداء العاملين في الصحة.
4: خطة استراتيجية جديدة دايرين كل الخبراء اللي قاعدين هنا المتخصصين في وزارة الصحة حصل لنا في خطة جديدة، هي تساعة الكوادر من وزارة الصحة العامة والوقاية وكل الموارد البشرية ليكونوا جدين في عملهم.
3: هذا وتجدر الإشارة إلى أن الورشة ستستمر إلى 4 أيام.
1: نعتذر للمستمعين لهذا الخلل البسيط، كان ذلك من تقرير الزميل مصطفى بشارة محمد حول ورشة العمل التي نظمتها إدارة الموارد البشرية والتدريب وتقييم أداء العاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثانية، حول مراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي. الورشة ترأس افتتاح أعمالها الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد. ونعود بكم مجددا بأنه قد تسلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كمية من الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية المقدمة من قبل المنظمة الطبية التشادية. المناسبة كانت صباح اليوم بالصيدلية المركزية للمبيعات حسن موسى حسين.
5: في إطار دعم النظام الصحي التشادي وتعزيز القدرات المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين خاصة الفئات الأكثر هشاشة، لهذا الشان قدمت المنظمة الطبية التشادية كمية من الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية إلى وزارة الصحة العامة والوقاية، وتهدف هذه البادرة إلى تحسين التضامن بالمرضى داخل المرافق الصحية. في كلمته الأمين العام للمنظمة الطبية التشادية محمد سليم مصطفى قال إن هذه المساعدات ستسهم في تحسين وتوفير المستلزمات الطبية داخل المؤسسة الصحية وتعزيز جودة الخدمات واستمرارية الرعاية المقدمة للمواطنين، مؤكدا الالتزام المنظمة الطبية التشادية بمواصلة التعاون مع الحكومة ودعم جهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي في البلاد. ولدى استلامه للمعدات الطبية وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بهذه البادرة التي تسهم بشكل كبير في تحسين الأداء المؤسسات الطبية.
1: عقد وزير الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلكي شوى محمد عقد اجتماعا صباح اليوم الأمين التنفيذي لمجموعة معروك تيليكوم للاتصالات. الاجتماع بحث رداءة شبكات الاتصالات بالبلاد. تقرير عثمان يحيى الحاج.
6: في إطار تحسين وضع الاتصالات بالبلاد لا سيما شبكة الاتصالات موف أفريكا تشات التي أصبحت في الآونة الأخيرة يعاني منها السكان رداءة في الاتصالات بجانب الإنترنت، هذا مما جعلت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة أن تستدعي الأمين التنفيذي الدولي لمجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداود لعقد اجتماع توضيحي ليقدم شروحات عن الأسباب سوء الاتصالات. في خلال الاجتماع طلب وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هيليكشو محمد من المسؤولين إيجاد حلول عاجلة لإصلاح وضع الاتصالات بالبلاد
7: عشان كل ما يكسنين المشاكل هنا الشبكة دي جاي وبقولوا لنا غازوال ما في بهيني يا تو ما في بهيني جاي نعمل انفستسما والانفستسما ده السنة جاي ندرو اينا ما كنتو خلي جروب هناك يجي بيرجع بريزنت لنا الشغل من 2018 من زمان ده ما تيجو من 2000 موف افريكا شالنا اشغالي تاع السوق كله كده بريزنت لنا هين والافور اللي دوري سوق كله ورونا هين ده كله سي انفستسما ده جاي تعملوا ما المشكلة دي النهاية شنو كم شبكة تعبانة ده مل مليار تعملوا قلوا كم شبكة تعبانة جيجي ده ورانا عشان يدور يسايد يخدم الحكومة التشادية هو انتربريز سيتوين.
6: وفي رده الأمين التنفيذي الدولي لمجموعة ماروك تيليكوم لشبكة الاتصالات إبراهيم بوداوتا أوضح بأنهم سيقومون بإصلاح جميع مشاكل الاتصالات في تشاتا.
8: هناك تدبير على أساس مراحل. إحنا الآن كننظموا قطاع شبكة أولا لتقريب شبكة من المواطنين، ثانيا لحل مشكلات الطاقة حاولوا نحلوها في ظرف قصير لأنه عندنا شركات اللي غادي يلبيوا الرغبات ديالنا تبع للتوجيهات الوزير فيما يخص مدنا بالكميات الخاصة من ناحية البنزين وكذلك تطوير طاقة المتجددة خاصة الشمسية لتمكين الشبكة باش تعمل بطريقة مضبوطة.
6: هذا ونشير بأن الاجتماع حضره أمين الدولة بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة إلى جانب رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم الاتصالات وبحضور مستشار رئيس الجمهورية في الوساطة وعدد من الفنيين من التشاديين والمغاربة.
1: عقب الانتخابات التي شهدتها ولاية شاربة قرمي يومي 21 و22 من يوليو الجاري أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات النتائج الأولية، وذلك خلال مناسبة جرت صباح اليوم بوزارة الشؤون الخارجية حضرها رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد وجمع من المدعوين منهم عز علي اللوم التي وافتنا بالتفاصيل.
2: أكدت النتائج الأولية التي أعلنتها الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات فوز مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة أحمد شنكو بمحافظة حراز البيار بولاية حجر لميس بنسبة 68.99% من بين 6 منافسين من أحزاب مختلفة لمقعد واحد بالجمعية الوطنية، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها الولاية يومي 21 و22 من يونيو الحالي. كما تنافس أيضا 4 مترشحين من الأحزاب السياسية المختلفة لمقعد واحد بمجلس الشيوخ. وهنا أيضا فاز مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة عبد الرحمن موسى بنسبة 86.75% في مجلس الشيوخ. وتأتي هذه الانتخابات عقب استقالة السيناتورة مريم محمد نور من مجلس الشيوخ ووفاة النائبة البرلمانية الدكتورة حواء عثمان جامع بالجمعية الوطنية. في خطابه رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باكيري أشاد بالتعاون المتميز بين المجلس الدستوري والمحكمة العليا والسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما خلال هذه الانتخابات، مؤكدا بأن الانتخابات جرت في جو هادئ طبقا لقانون الانتخابات المنصوص عليه في دستور البلاد. هذا وتعتبر هذه النتائج مؤقتة، وفي انتظار تأكيدها النهائي من قبل المجلس الدستوري يحق للمترشحين الطعن فيها أمام المجلس.
1: إقليميا وبالتحديد في ولاية وادي فيرة، نظم مشروع التحول الرقمي ورشة عمل حول التحول الرقمي. الورشة يشارك فيها مسؤولين إداريين وتقليديين وجمعيات المجتمع المدني، وكانت بمدينة بلتيم التي منها يوافينا مراسلنا موسى أحمد دود.
9: أن القضايا البيئية والاجتماعية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في الوقت الراهن، لذا جاءت هذه الورشة أمل بهدف تعزيز الوعي حول التحول الرقمي لتحسين القضايا البيئية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين والجمعيات المجتمع المدني. في بداية هذه المناسبة أوضح رئيس البئسة سيبو سيري قال أن مشروع التحول الرقمي يهدف إلى تطوير الخدمات وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل، مشيرا أن القضايا البيئية لها تأثير مباشر على حياة السكان والتنمية المستدامة، وترتبط هذه القضايا ارتباطا وثيقا بظروف المعيشة والصحة العامة والموارد الطبيعية والاستقرار الاجتماعي. بدوره مندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا غلماي قال أن التحول الرقمي كأدوات أساسية للحوكمة الرشيدة والوقاية من المخاطر، وأن معالجة القضايا البيئية والاجتماعية تتطلب تعاونا مشتركا بين الجهات الرسمية والجمعيات المجتمع المدني من أجل الأمل على وضع خطط فعالة تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وصولا إلى التنمية شاملة ومستدامة. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: وفي الفقرة الاقتصادية لهذا الأسبوع تناول الزميل عمر حسن دحب اليوم موضوع أثر الرقمنة الإدارية في الاقتصاد.
10: تشهد تشاد اليوم تحولا رقميا متسارعا يطال مختلف قطاعات الإدارة العامة، لكن هل تقتصر الرقمنة على استبدال الأوراق بالحواسيب أم أنها تمثل نقطة انطلاق نحو تحول اقتصادي عميق؟ الواقع أن الرقمنة أصبحت أحد أهم محركات التنمية الحديثة لما لها من آثار مباشرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. في المقام الأول تساهم رقمنة الإدارة في تعزيز الإيرادات الداخلية للدولة وتحسين تحصيل الضرائب خاصة في القطاعات غير النفطية، وتشير المعطيات إلى أن نحو 80% من الإدارات المالية أصبحت تعتمد الأنظمة الرقمية، وهو ما يعزز الشفافية ويحد من الهدر ويزيد من فعالية التحصيل. كما تساعد الرقمنة على خفض تكاليف المعاملات وتسهيل الوصول للمعلومات وتسريع الإجراءات الإدارية، ويضاف إلى ذلك الدور المتنامي لخدمات الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول في تسهيل المبادلات التجارية والمالية بين المواطنين والمؤسسات. ومن بين أبرز المكاسب المنتظرة أيضا تحسين مناخ العمل، فتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص فترات الانتظار يساهمان في جذب المستثمرين وتشجيع المبادرات الخاصة، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. في الجانب الاجتماعي تفتح الرقمنة آفاقا جديدة أمام دمج العاملين في القطاع غير المنظم داخل الاقتصاد الرقمي، كما تعزز الشمول المالي من خلال تمكين سكان المناطق الريفية ورواد الأعمال من الشباب من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية. أما على المستوى الهيكلي فإن التحول الرقمي يساهم في تنشيط قطاعات استراتيجية كالفلاحة والتجارة والخدمات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. ومن خلال هذه الإصلاحات تؤكد الحكومة أن الرقمنة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي دافع للنمو الاقتصادي ومحفز للابتكار ووسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والتنمية المتوازنة بين مختلف مناطق البلاد، غير أن نجاح هذا التحول يظل رهينا بتجاوز عدد من التحديات من بينها ضعف البنية التحتية الرقمية وارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت ونقص التغطية الكهربائية والحاجة إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الرقمي. وفي الختام تمثل رقمنة الإدارة فرصة حقيقية لبناء إدارة تشادية أكثر كفاءة وشفافية وقربا من المواطنين، بما يرسخ أسس اقتصاد حديث وأكثر تنوعا واستدامة.
1: أما رياضيا فقد قدم رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية إدريس دكوني الديكير قدم بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم الأولمبي الذي يحتفل به في 23 من يونيو من كل عام. نستمع إلى بيان رئيس اللجنة بترجمة صوت الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
11: بمناسبة الاحتفال باليوم الأولمبي تنضم اللجنة الأولمبية والرياضية التشادية إلى الأسرة الأولمبية العالمية لإحياء القيم الأساسية التي توحد الشعوب من خلال الرياضة، وهي التميز والصداقة والاحترام. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار لننتهز معا من أجل الرياضة، وهو شعار يدعونا إلى الاحتفاء بقوة الرياضة باعتبارها وسيلة للتقارب والتضامن وتعزيز روح العيش المشترك. ويمثل هذا اليوم في كل عام مناسبة مميزة للتوعية بفوائد النشاط البدني وتعزيز التماسك الاجتماعي والتأكيد على الدور المحوري الذي تؤديه الرياضة في التربية والصحة وتنمية شبابنا. كما يدعونا شعار هذا العام إلى مواصلة جهودنا من أجل جعل الرياضة أداة حقيقية لنشر السلام وتعزيز الاندماج وتحقيق الازدهار لجميع المواطنين التشاديين دون تمييز، وحرصا على ضمان مشاركة واسعة وفعالة من جميع مكونات الحركة الرياضية الوطنية. كما ندعو من الآن جميع الاتحادات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية والمؤسسات التعليمية وكافة شركاء الرياضة في تشاد إلى التعبئة والمشاركة فاعلة من أجل أن تكون هذه المناسبة محطة للتلاقي والتأخي وفرصة لترسيخ المبادئ والقيم الأولمبية. وفي هذا اليوم الأولمبي نجدد لكم التزامنا بدعم الرياضة وتعزيز التربية وترسيخ القيم التي تسهم في بناء مجتمع أكثر قوة ووحدة وتضامنا. عاشت الرياضة، عاشت الأولمبية، عاشت تشاد.
1: أما عن مونديال العالم 2026 ينضم إليه الاستديو الآن رئيس قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية حسب الكريم محمد سيد أبازيل. مساء الخير سعيد، وما الجديد في المونديال؟
12: مساء النور أزوار النور الفائق. الجديد في المونديال هي خسارة السنغال بثلاثة لهدفين أمام النرويج، وفوز الجزائر أمام الأردن بهدفين لهدف. مساء اليوم سيكون هناك لقاءين، البرتغال في مواجهة أوزبكستان وإنجلترا في مواجهة غانا. أيضا لاحقا سيكون هناك لقاء بنما في مواجهة كرواتيا، وذلك صباح يوم غد. بطبيعة الحال نسبة لتغيير الوقت وفارق الزمن سيكون هناك مباراة تلعب في صبيحة يوم غد، والكونغو في مواجهة كولومبيا. هذه آخر مواجهات يوم غد صباح.
1: إذا سعيد، ماذا يحدث مع السنغال بالضبط؟
12: في الحقيقة ما يجري مع السنغال يعني أمر غريب حقا. يعني الفريق ككتلة كفريق كنجوم كل شيء جاهز، والفريق من الممكن أن يقدم أداء أفضل، لكن عمليا هذا الشيء لا يظهر في المباريات. يعني أمام فرنسا السنغال قدمت مباراة كبيرة، كانت مسيطرة في إلى حد ما في الشوط الأول، وقدمت مباراة كبيرة في الشوط الأول، لكن انحار الفريق في الشوط الثاني.
1: كان متوقع يعني يقدم أداء أفضل
12: منه. نعم، حتى أمس أمام النرويج يعني كنت متوقع إنه السنغال يقدم مباراة كبيرة، يعني لا سيما بعد خسارة أمام فرنسا، لكن تفاجأنا إنه عاد للخسارة من جديد، هذه المرة بهدفين مقابل ثلاث أمام النرويج. فبالتالي يعني استفهام كبير أمام نجوم السنغال، أغلبهم الآن ربما هو آخر مونديال لساديو ماني، إدريس غانا جاي وغيرهم من اللاعبين الذين سيكون. لكن مشكلة السنغال غالبا ستكون في الهجوم، لا يوجد من يسجل، أيضا الدفاع إلى حد ما ضعيف بوجود كوليبالي الذي شارف على نهاية مرحلته الهجومية.
1: وماذا عن فرص الدول الإفريقية للتأهل للدور المقبل؟
12: في الحقيقة أقرب الدول الآن للتأهل عندنا المغرب التي تمتلك حتى الآن 4 نقاط، فبالتالي لديها فرصة كبيرة للتجاوز هذه المرحلة والتأهل للدور الثاني. ساحل الآج أيضا لديها 3 نقاط، من الممكن أن تقدم مباراة كبيرة. الرأس الأخضر تملك حقها بيدها لأنها تعادلت مرتين، تعادلت مع إسبانيا وتعادلت أيضا في المباراة الأخيرة أمام الأرجواي، فبالتالي لديها حظها للاحتفاظ في لقاء يعني ربما لن يكون سهل أمام الرأس الأخضر، علينا أن نعترف بذلك، لأن المملكة العربية السعودية حققت فوز واحد فقط، فبالتالي وخسارة 4-0 أمام إسبانيا سيجعل المنتخب السعودي يقدم كل ما لديه من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الرأس الأخضر الذي حتى الآن نعتبره من مفاجآت البطولة كأس العالم.
1: حسب الكريم محمد سيد أبازين رئيس قسم الثقافة والرياضة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، ونحن في انتظار المزيد من مونديال العالم 2026
12: بإذن الله تعالى. شكرا.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها عثمان آدم الدود، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بصحبة رئيس قسم الثقافة والريادة بالإذاعة الوطنية الجادية حسب الكريم محمد سعيد أبازين الذي رافقني في فقرة الريادة. نشرة نفذها فنيا المحدث يرنائي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. متابعة سعيدة.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبتا عنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. توقفنا في الحلقة الماضية التي هي ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية جاني كندل، توقفنا في الفترات التاريخية التي عاشتها البحيرة، وأيضا فيما يتعلق بأسباب تسمية هذه البحيرة ببحيرة تشاد. واليوم نتحدث عن المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد، تحدثنا الدكتورة صفية تجاني كندل. دكتورة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طبعا حدثتينا في الحلقة الماضية حول موقع البحيرة وأيضا أسباب تسمية هذه البحيرة وبعض الحضارات التي قامت حول هذه البحيرة. عندما تتحدثين عن التاريخ لابد أن ترتكزي على مصادر استقيت منها هذه المعلومات لكي تكون مصادر تاريخية موثوقة. ما هي أهم المصادر التي تناولت تاريخ هذه المنطقة، أي منطقة حوض بحيرة تشاد؟
3: الدكتور عبد الصادق، أبدأ من حيث ما أشرت إليه من أن لا وثائق لا تاريخ. عندما نقول عبارة لا وثائق لا تاريخ، فإننا لا بد أن نستند إلى وثائق ومصادر تحدثنا أو تنقل لنا الأحداث والوقائع التاريخية التي حصلت في فترات معينة. المصادر التاريخية التي تحدثت عن تاريخ حوض بحيرة تشاد بصفة عامة نجدها انقسمت إلى مصدرين: مصادر خارجية ومصادر داخلية. لو تحدثنا في البداية عن المصادر الخارجية، أيضا نجدها قد انقسمت إلى مصدرين أو فرعين آخرين. المصادر الخارجية العربية، بمعنى التي كان لها الفضل في التعريف بالبحيرة وبسكان البحيرة، عبارة عن المصادر التي أرخها أو سجلها الرحالة والجغرافيون العرب. بمجرد دخول الإسلام في شمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي الأول الهجري، بدأت أخبار بلاد السودان تصل، يعني جنوب الصحراء عامة ومنطقة حوض بحيرة تشاد بشكل خاص، بدأت تصل إلى العرب وتأخذ حيزا من اهتماماتهم باعتبارها أصبحت من ديار الإسلام. فقاموا بالاهتمام بهذه البلاد، بذلك بسبب طبعا

0: وطبعا كانت تشاد بصفة خاصة، أو حوض بحيرة تشاد بصفة خاصة في تلك المرحلة، زي ما أشرنا في الحلقات السابقة أنها كانت تعرف ببحيرة كوار التي تقع طبعا ضمن إقليم كوار، وأشرنا أيضا في الحلقة الماضية أنها وصل إليها الإسلام على يد الفاتح عقبة بن نافع الفهري عندما وصل إلى تلك البلاد، وطبعا دعا أهلها إلى الإسلام. لو مثلا خصصنا، لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت، لكن فيما يخص المنطقة لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت عن إفريقيا بصفة عامة، لكننا نستطيع أن نحدد أهم المصادر التي تكلمت عن المنطقة وسكانها. نجد أول هذه المصادر هو الرحالة والجغرافي اليعقوبي الذي تكلم عن هذه المنطقة اللي هي منطقة السودان، عن السودان، وبين اليعقوبي الذي ذكر هذه اليعقوبي الذي كان في فترة القرن التاسع في كتابه هو تاريخ البلدان، تحدث طبعا هذا الجغرافي عن انتشار الجماعات والأجناس المختلفة، فقال بأن السودان الذين غربوا، أو أما السودان الذين غربوا نحو المغرب، صارت لهم عدة ممالك، فكانت أول ممالكهم الزغاوة، وهم النازلين بموضع يقال له كانم. هذه إشارة واضحة إلى وجود قانية وجود الزغاوة، وإلى وجود منطقة الكانم وسكان الكانم، وهذا كان في الفترة المبكرة حوالي القرن التاسع الميلادي. ثم بعد ذلك جاء بعده ابن فضل الله العمري، وكان ذلك في القرن الرابع الميلادي، وأشار بوضوح إلى إسلام هذه المنطقة، أو إلى وجود سلاطين مستقلين في هذه المنطقة، وكانت عبارته أن ملك كانم كان رجلا مستقلا بينه وبين مالي مسافة بعيدة، وأن أرضه أو قاعدة ملكه كانت مدينة تسمى النجيم، وأن طولها يبدأ من منطقة كاكا إلى منطقة زلة في جنوب، أو من جهة الجنوب بمصر. وعن هذا العالم واللي هو ابن فضل الله العمري نقل كل من القلقشندي والمقريزي تباعا في القرن الخامس عشر الميلادي. من تكلم بعد ذلك أو قبل ذلك تكلم عن إقليم برنو، وتحدث عن غنى هذا الإقليم وكثرة أنواع الحيوانات والنباتات التي فيه، هو ابن سعيد المغربي، لأنه أول من ذكر إقليم برنو، وكان ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي. هكذا باختصار أهم المصادر التي أشارت إلى هذه المنطقة. طبعا إقليم برنو كان غرب البحيرة، وإقليم كانم كان شرق البحيرة، ومملكة كانم برنو كان لها عهدين، عهدها في شرق البحيرة وكانت تعرف بكانم، ثم بعد ذلك عهدها الثاني وكان في غرب البحيرة، وهنا ظهر مصطلح برنو فأصبحت تعرف بمملكة أو سلطنة كانم برنو.
1: نعم، شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بأهم المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشات، والتي اعتمد عليها المؤرخون في تاريخ هذه

0: طبعاً أن تواجد المياه وتوسع البحيرة ووفرة المياه العذبة هذه ساعدت كثيراً في قيام مختلف الحضارات والممالك والسلطنات التي قامت والشعوب التي جاءت من مختلف دول العالم لكي تستوطن بهذه المنطقة. فيما بعد ظهرت أوضاع بيئية أدت إلى تراجع أو تقلص المياه بهذه البحيرة. ما هي الأسباب التي أدت إلى تقلص مياه البحيرة؟
1: الأسباب، سأعرض هذه الأسباب من الناحية التاريخية، لأن طبعا أسباب تقلص مياه البحيرة يعود إلى المختصين أو الإخوة المختصين من الناحية الجغرافية. سأعرض بعض النقاط التي كانت سببا في تقلص مياه

0: البحيرة التي كانت يعني ضخمة وكانت كبيرة. أولى هذه الأسباب اللي هي قلة كمية الأمطار في السنوات الأخيرة. طبعا كانت البحيرة زي ما كنا في الفترات القديمة كانت عبارة عن بحرا داخليا، وكانت هذه الفترة تسمى بالفترة المطيرة، يعني كانت فيها الأمطار بكميات غزيرة وبكميات كبيرة، لكن مع مرور السنوات أصبحت كميات الأمطار تتذبذب وتقل سنة عن سنة، والبحيرة تعتمد على مياه الأمطار بنسبة 25%، يعني بنسبة ربع مياه البحيرة تعتمد عليها من الأمطار. فقلة كمية الأمطار أو قلة تساقط المياه الأمطار في السنوات الأخيرة أدى إلى قلة تغذية البحيرة، فأدى إلى نقص في حجم البحيرة. هذا السبب يعني كسبب أول. السبب الثاني تغير المناخ. تغير المناخ هذه حالة سادت طبعا.
1: نعم، قبل أن نأتي إلى تغير المناخ نبقى قليلا فيما يتعلق بقلة الأمطار. طبعا كما قلت 25% من الأمطار، وبقية 75% هذه تأتي من أي مصادر؟
0: تأتي من مصدر نهر شاري. نعم. المغذي الرئيسي والرافد الرئيسي لبحيرة تشاد اللي هو نهر شاري.
1: نعم.
0: تعتمد عليه بنسبة 75% أو 3/4 كمية المياه في البحيرة تعتمد عليها من نهر شاري ورافده الرئيسي اللي هو لوغون. نرجع طبعا ترتيب الأسباب كون بشكل واضح، اللي هو السبب الثاني اللي هو تغير الأحوال المناخية، والذي طبعا يشير علماء المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تبخر مياه البحيرة. ولاحظ العلماء أو أشار العلماء إلى أن كميات البحيرة تفقد البحيرة مياهها بنسبة 7 متر مكعب سنويا بسبب البخر. البخر طبعا بسبب درجات الحرارة المرتفعة. طيب هناك سبب آخر اللي هو ارتفاع مسطح البحيرة، عندما لذلك يقال دكتور عبد الصادق يقال عن بحيرة تشاد بأنها البرية العائمة. لماذا يقال عنها البرية العائمة؟ لكثرة النباتات التي تنمو حولها، وخاصة في موسم نمو النباتات تكثر حولها النباتات، ومنها طبعا البوص ونباتات البردي، حتى تؤدي إلى اختفاء مسطح البحيرة بشكل كامل. وهذه النباتات كانت يعني طويلة، يصل طولها من 5 إلى 7 أمتار، فتؤدي إلى اختفاء سطح البحيرة، وهذا أدى أيضا إلى تقلص مياه البحيرة. في سبب آخر الذي أشرت إليه قبل قليل، الرافد الرئيسي للبحيرة هو نهر شاري، يغذيها بحوالي 75% من كمية الأمطار. طيب الرافد الرئيسي لنهر شاري هو النهر لوغون الذي ينبع من مرتفعات أداماوا في الكاميرون.
1: نعم.
0: هناك أسر، بمعنى هناك تحول في مجرى نهر لوغون إلى نهر بنوي، وقد يكون في السنوات القادمة هناك تغير كامل لمجرى هذا النهر، ويبدأ يغذي نهر بنوي الذي يغذي نهر النيجر، فتكون بذلك البحيرة قد فقد نهر شاري أعظم رافد له اللي هو نهر لوغون. هذه لو اعتبرناها أسباب طبيعية لا دخل للإنسان فيها، لكن هناك طبعا عوامل بشرية، وأهمها اللي هو الاستخدام المفرط والجائر من السكان الذين يعيشون حول البحيرة في استهلاك مياه البحيرة، ولا بد أن يكون هناك طبعا إرشاد وتوجيه لهؤلاء السكان حتى لا تفقد البحيرة.
1: والجفاف، الجفاف أيضا ساهم في التصحر.
0: أيوة،
1: وبالتالي زحف الرمال.
0: زحف الرمال بسبب هبوب الرياح الشمالية الشرقية التي تنقل طبعا الأتربة وكميات كثيرة من الغبار والأتربة، تؤدي إلى وجود الترسبات. أضف إلى ذلك طبعا اللحقيات أو ما يسمى بالرواسب التي ينقلها نهر شاري أثناء فترة الفيضانات، فتترسب كل هذه الرواسب في أطراف البحيرة، وتؤدي إلى إيش؟ تقلص حجم البحيرة. هذه كان قلنا أسباب بشرية، وهنا أسباب طبيعية، وهناك أيضا قلنا السبب الرئيسي البشري الوحيد، وهو فرض استخدام المواطنين والسكان حول البحيرة لكميات المياه.
1: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في خلال هذه الحلقة من برنامج صفعات من التاريخ، وهي حلقة ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد. حقيقة سعدنا بهذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها كثيرا. بهذا وصلنا إلى ختام الحلقة الثانية من هذه السلسلة من الحلقات، وسمعين العزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة جاد الدكتورة صفية تجاني كندل، والتي حدثتنا عن أهم المصادر التي تناولت تاريخ حوض بحيرة جاد وأيضا عن أسباب تقلص مياه البحيرة. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج صفحات من التاريخ مع ضيفتنا الدكتورة صفية تجاني كندل، نشكرك وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبتا أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الجادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو عندنا الساعة 6:45 دقيقة، طوال نبدأ برنامجنا. هنا اليوم الشيء برنامجنا في مكنة الفن يرنا إيف، تعالة المراقبة حسن عليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. إن شاء الله بأشياء نسموكم برنامجكم الأسبوعي الحقوق والواجبات، وبعد البرنامج الحقوق والواجبات تسمعوا كل بلاغتكم هنا اليوم الشيء، وتسمعوا كل الدعايات، تسمعوا أغاني مختلفة. الساعة كان تم 7:15 دقيقة، تسمعوا النشرة الإخبارية المسائية، وبعدها كمان نواصل لخير الساعة 8 إلى 2 للوقت المحدد لي. أنا نختم فوق البرنامج ونخلي البكال لزملانا يواصلوا بيه كلام فرنسي. بدون تأخير نخلوكم تتابعوا البرنامج الحقوق والواجبات، ونقول لكم كمان متابعة سعيدة.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
2: مستمعين برنامج دروا اي ديفوار، الحقوق والواجبات، نقول لكم قيلتوا آفي برنامجكم. حنا اليوم الضيف، حنا الانفيتي، حنا البرنامج الامين العام في اللجنة حقوق الانسان السيد محمد حسن بريمة. السلام عليكم سيد حسن محمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السؤال الاول، انت اليوم ضيف حقنا في البرنامج الحقوق والواجبات دروا اي ديفوار. السؤال الأول اللي درنا سألوك في البرنامج، وخاصة كل الأوديتير والمستمعين، بعرفوا لجنة حقوق الإنسان، بعرفوا كوميسيون أنا دروا دي لوم، لكن ما بعرفوا رول حقه شو، عشان ندور نعرف المستمعين والأوديتير رول البقوم فوق الكوميسيون في خدمة شو.
3: نعم، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زي ما كثير من الناس يعرفوا هي تأسست بعد المؤتمر الوطني كونفرنس ناسيونال أنا سنة 1993، فيها توصيات مرقت من الكونفرنس، والتوصيات دي رئيس الجمهورية طبقها، كونوا يعني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقانون نمرو 03-34 أنا 1994. في الوقت ذاك زي ما تعرفوا اللجنة كانت خطها تحت إدارة رئاسة الوزراء، وفي قوانين يعني دولية تقول لازم اللجنة تكون حرة ومستقلة، وما دامت خطوها تحت رئاسة الوزراء بقت زي كل سيرفيس ما عندها قدرة تقدم على حسب الحرية الواجب تكتسب. من أجل ده اللجنة يعني هي عملها تعمل شنو؟ يعني هي تدافع لحقوق الإنسان وتوعي الإدارات والمكاتب هنية الجستيس والمكاتب هنية الأمني اللي هم بقوموا بتطبق القوانين في البلد، توعوهم عشان في عملهم ده لازم يفكروا لحقوق الإنسان وأي نادي منذ حقه على حسب القانون.
2: مستمعين برنامج الحقوق والواجبات دروا ديفوار، السيد الأمين العام محمد حسن بريمة، زي ما قلت اللجنة عندها يعني رول كبير بتقوم فوقها خاصة في مجال حقوق الإنسان. أسي في مدة هنا سنتين، في مدة على سنتين الإنجازات سويتوها شنو الرياليزاسيون سويتوها، وخاصة بقيادة الرئيس فيليكس لارمي القاعد فوقه في مدة على سنتين ده، شنو الإنجازات اللي سويتوها في مجال حقوق الإنسان في كافة الأراضي الوطنية؟
3: والله الإنجازات سويناها هي كثيرة، كلها ما نقدر اليوم نقول
2: باختصار.
3: لكن باختصار نقول لك أقلنا شيء كثير. أول بالأول من ما المكتب الجديد شال عمله، أول شيء سوى قال لازم نسمو كده تعديل الإدارة. أنت اللجنة الوطنية تعديل الإدارة كيف؟ الإدارة زي ما تعرفوا السيندس عندها ناس مندوبين في 23 ولاية، هي قاعدة عندها مكاتب الناس بعملوا فوقها وبراقبوا فوق الإنسان بخدمه تمام وبشرف لهم ديليجيشن راح من الجوبرنمان في في في الولايه، واذا حصل شيء هناك هم برسلوا لنا، لكن المكتب يعني شعر بشيء ما بوافي، بيكونوا ناس وحدين شالوهم ورسلوهم في الاقليم برا وما مشوا شالوا عمل، قاعدين هنا في نجمينا، ومن نجمينا هنا بيسووا رابورات بيجيبون في المكتب، والرابورات دي في الواقع مزورة. إذن العمل ما كويس والشيء البورد ما صحيح. نادم أنت شغل ما مشيت شحات تقدر تسوي فوق رابور. بعد ما بعثوا لقوا أغلبية من الناس اللي بمشوا في الإقليم ده قاعدين في نجمينا، كانوا رأسا وكالنوايبهم كلهم قاعدين هنا في نجمينا وبيسووا كمان. ما بمشي في الإقليم برا بقدم الأمر. قالوا لازم الشيء دي يقف عشان ده شافوا كابينين وقالوا لي تعال، يعني أشرف في العمل هن الناس دول دسولهم كنترول، هل الناس دول بستحقوا نخلوهم ولا ما بستحقوا كمان نبدلوهم ونجيبوا ناس آخرين عشان يشغلوا العمل. بعد ده كابينين اتنين، واحد سوى المراقبة، بعد ما كمل جاب رابور حقه للبيرو، البيرو شافه الناس اللي ما بنفعوا ده مرقوهم، اللي بنفعوا ده خلوهم قاعدين، والفرقي قالوا خلاص نشولوا ناس آخرين، لكن الناس الآخرين ده اللي نسوي لهم اختبار، الاختبار ده كله بتان شالوا كابينه آخر سووه. وبعد النتيجة ما مرقت ده تقريبا 100 شخص ده شالوهم جد، 100 شخص شالوهم دول ده نصهم موظفين هنا داخل في السياج، والآخرين ودوهم في الإقليم برا، والمراقبة بقت حارة. نادم كما بخدمنا ما منخل، بعد إنذار ننادو فيني قدمتها ما عجبتنا مطرق الأوالي، على حسب ده النتيجة اللي اليوم إداريا أننا نشوفها دي زمان ما فيها. الناس قاعدة بيطبقوا العمل وبجوا في الوقت، والعمل اللي عندهم ليه بسوا ناس الإقليم، كل ما شيء حصل في الإقليم ده أننا زي الناس عن الأمن بالدقة، عندنا خبر أول كنا نقول بعد الخبر يكون لي بالتليفون، يوم ده بيرسل لنا رابور في الشيء ده صغير، يعني بنادو رابور سيركونستانسي بيجيبوا لنا، حتى بعدين الرابور الكبير ورايا دونك التعليمات كلنا عندنا. وبعد ما نلقوا التعليمات ده أننا الإدارة هنا في الداخل تعمل شنو، يعني تلخص الشيء ده كله وتقدمه للمكتب شهريا، في آخر السنة نجي في شهر 12 ده نسوي الرابور الكبير، رابور دي دراد ده الرابور الكبير ده نسويه في شهر 12 ويكمل، وده بلخص العمل سنويا. والقانون هنا أنا بقول الرابور ده كان سنين ده نقدمه أول رسميا لرئيس الجمهورية نسلمه له، بعد ما سلمنا الرابور ده لرئيس الجمهورية ورجع ورا نجي نقل نود الرابور للبريزدان الأسامبلي وهنا السينا، بعد ذلك خلاص عندنا الرابور ده ننشره أنا هو الإنسان. الشيء فوق الرابور ده رئيس الجمهورية بيطلع عليه وبيشيفه، وكمان بدي أمور للناس الإدارة للوزارات الشيء ده بخصهم هم كمان، كان فيها أنكيد كان فيها قرارات بشورين وشنو هم كانوا بشورين عشان يحسنوا حقوق الإنسان في البلد. ده الشيء القايمة فوق ده واحد. من ناحية تانية اللجنة هي ذاتها عندها توصيات في الرابور ده، هي كلها تطبق التوصيات اللي هي من قبلها. عشان شنو التوصيات؟ شنو كان فيها معدات مقصرة للناس برا، كان في علاقاتنا مع الموظفين هنا الحكومة فيها شيء مقصر، وكان في علاقاتنا مع ناس السوسيتي سيفيل ده كله فيها توصيات أنينو كل اللجنة تشيفين، وهي كلها كانت تقوم بأمل عشان الشيء ده تحضره وتعدل العلاقات هذه، والمنظمات الدولية ذاتها حقوق الإنسان قاعدة في الشات كل الشيء ده نهرمه ونشوفه، وكلنا نقوم بالتوصيات عشان ده تشوفوا في كل وقت دانين نسوي ندوات ولا انت توصية للجيش للكوماندان دي بريغاد للكوميسير دي بوليس اسمه شنو، كان فيها شيء مقصر شفنا ده نصوره بندوة ونقوله ماشي المثل ده مثل ده مثل ده ما عديل واجب تقدمه بمثل ده مثل ده مثل ده. شفنا حس حاليا كثير اشياء الانينا مواجهنا والحكومة ذاتها مواجهنا ده الدواس الاهل والدواس بين الأسمة شنو البقارة والمزارعين، وفيها ناس حراميين مقطعوا طرق بقتلوا الناس. واليوم الظاهرة بدت الهسعة بدت لنا هنا حاليا الهسعة في تشاد وفي جمينا خاصة ده. يعني الناس قاعدين بيقتصبوا البنيات الدقاق من سنتين سنة، خمسة سنة، ستة سنة، وناس كبار. دي ظاهرة هسعة قاعدين وهسعة كله قاعدين نفكر فوقها، قاعدين نفكر فوقها نعمل شنو لده؟ الحكومة الآلية تسويه تندري تقرب النادي تمس تسيزنا، وده كله ما بكون إبرة للناس. ماشي بس الشيء ماشي بس، وده ما أنينا قدمنا لحسب قدرتنا للحكومة. الشيء الحاصل ده لازم يجيب، لكن الشيء ده كان تدور توقف ده ما إلا تسل من إرقة دي، كان إلا تقطع من فوق ده ما بطرق بس. بس هذا التفتيش ده ماشيين نفتشوا بالإرق تحت نقطة، ده خدمة الحساء اننا قاعدين نخدمه فوقها. وفيه ناس وحدين كان ما شيء كما بفهموا، يعني اننا خدمنا شيء بيسوونا مثل اننا مثل الكبارات عن الجستيس. كان شغل هناك في الجستيس، الجستيس قطعاته كلها بشولوا بجيبوا لنا اننا هنا بقولوا هم ما راجعين بي، اننا نقول لهم لا اننا ما فوق شغل كالجستيس قطعته اننا ايدنا منه دوصار. كان الجستيس انتهكت حقوق الإنسان، لكن ما انتهكت حقوق الإنسان ده في الشريعة ده أنينا ما إنه. وأنينا هيني زاد مكيك النادم جلينا شاكي نقابله ونسمع كلامه، وبعد ده ما علينا ده إلا هو وقبيلنا جبوبنا قطوم. كان بدوره ده نصغله ونصرف له، كان ما بدوره كله بطان وجهوه مريجس أنينا ما عندنا شريعة قلنا صلح له. وكان نادم يعني الحكومة ظلمته، وجانا كله نسمعوا ونسووا ليا اسمه شنو بلانت ممكن نديبوزا فوق الجستيس. لأننا كان نتابعوها معايا عشان هو مظلوم، وعندنا أفوكا شايلونهم خاص عشان الناس المظلومين ده هم يتابعوا مكاتبهم في الجستيس والحكومة تنظر لا دخل بالناس.
4: مستمعينا الكرام على الإذاعة الوطنية راديو تشاد، أنتم قد تتابعونا في راديو تشاد برنامج الحقوق والواجبات دروا اي ديفوار، والضيف عن البرنامج اليوم محمد حسن بريمة. السيد محمد حسن بريمة الأمين العام على لجنة حقوق الإنسان كوميسيون هنا دروا ديلوم أو لجنة حقوق الإنسان، منظمة معروفة. وزي ما تعرف في تشاد مشاكل بقت كثيرة هنا، زي ما أنت قلت هنا البقارة والمزارعين. رون هناكم شنو في جايبين هنا الآفة هنا اللعبين سرتوا اللجنة؟
3: أول مشكلة هي مشكلة كانت في دوبا، والرئيس ذات أن اللجنة قمة بميسيون وهو ماشي، عشان هناك أصبحت مشكلة بين أهل البلد وبين ناس كلهم تشادين. يعني ده الشغل الأصب الرئيس وسيدك يعني مشى للمشكلة دي وشافها وحلها، والناس دول ده بعد ده بموافقة وبالمساعدة عن الإدارة لموهم و استفقوا.
4: السيد الأمين العام، هل لجنة حقوق الإنسان عندكم ريلاسيون مع السوسيتي سورتو المؤسسات الكبرى من الدولة، ودوليا هل عندكم علاقات؟
3: والله اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما زي ما نحج فوق في تشاد على حسب التكوين على الإدارة في تشاد على الحكومة. ما اللجنة هي ذاتها كيف يقول نادا من الانستيتيشن جراند انستيتيشن هنا الإيتا. دم ما دامتي انستيتيشن هنا الإيتا ده ما هي تعمل مع الإدارة مع الحكومة مع الوزارات مع الإدارات ومع الانستيتيشن الآخرين. وزي ما قلت لك اللجنة هي ذاتها قاعدة تحت إدارة رئيس الجمهورية، ما منستير ولا شنو حكمة دريك وتقدم معايا دريك ده رئيس الجمهورية. الوزارات وأي إدارة أنت الحكومة كان داخل وكان برا هت تتعامل معها، عشان القانون بيقول اللجنة دي في عملها ده واجب المؤسسات أن الحكومة كلها يعاونوها، كل المؤسسات أن الحكومة يعاونوها. إذن أننا نخدمه مع المؤسسات أن الحكومة ده كله ده من جهة واحدة. من جهة تانية عندنا مشاركة ومفاهمة مع المؤسسات عن حقوق الإنسان في داخلي. وحس السنة ده سوينا ندوة واحدة، وفي الندوة دي على حسب التوصيات قالوا لازم نخط هيكل بين أنينا السين داش والمنظمات الأخرى عن حقوق الإنسان في كان. زيادة من ده اللجنة في الخارج فيها منظمات أخرى دولية، مثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان القاعدة في غامبيا بنجول، هذه أنينا شركاء فيها، عضو عنها. في جنيف فيها لجنة كبرى مكونة من الأمم المتحدة، برضو أنينا فيها عضو.
4: مستمعينا الكرام، الأمين العام محمد حسن بريما درني مو في نهاية البرنامج، يعني آخر كلمة.
3: آخر كلمة لا. أشكركم كثير بكون اليوم جيتوا وقدمت لنا سؤال وردينا له فوقه. هو ده ذاتك بقى يعني توعية للناس، وفي ناس لحسة ما فاهمين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ده شنو ودورها شنو ما بعرف.
4: مستمعين الأفاضل، برنامج الحقوق والواجبات دروا إديفوار، البرنامج انتهى، ومثل ما سمعتوا كان ضيف البرنامج محمد حسن بريمة الأمين العام حنا لجنة حقوق الإنسان، قدم لكم إسبليكاسيون، شرح مفصل للمستمعين برول حنا لجنة حقوق الإنسان والأقدمات اللي قد تقوم فوقها والخدمة اللي قد تسويها. ونشكركم كثير كل المستمعين اللي تابعوا برنامج الحقوق والواجبات في الإذاعة الوطنية. قدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود، وفي مع السلامة إن شاء الله نلومكم في الحلقات الجاية.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات، نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات داخل الاستديو عندنا الساعة 7:02 نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. أشي الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عباس فضل سيلي ومحمد جسير اندي من نقع في مشاقة سيكسيون 3 إلو 106 إلو 16 يمشوا في الإدارة بمكاتبهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد إيسا طاهر حامد عندنا نقع في كارتية أنقبو سيكسيون 4 إلو 146 إلو 5 يمشي في الإدارة ب مكاتبة. ومطلوب كذلك من السيد عبد الرحمن محمد إبراهيم اللي عندنا قاعة في كارتية مشاقة سيكسيون 1 إلو 80 ولو 9 يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. ومطلوب كذلك من آدم محمد علي اللي عندنا قاعة في كارتية دار السلام سيكسيون 1 إلو 46 لو 13 يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبة. الكلينيك البصمة تنظم واحدة حملة عن البصر، وعندها كذلك عملية، والعملية ده مجان، عملية عن المرض عن الكاتاراكت في لب الكلينيك. من ناحية أخرى كمان يعني الكونسلتاسيون الكشف عن المرضانين ده خلاص هو بدأ، وبدأ كمان من يوم الأحد 21 جوان 2026، وبتابي لخايد يوم الأحد 28 جوان 2026 في لب الكلينيك. الكلينيك ده قاعد في شارع 30 متر مقابل مع الليسي دي لا ليبرتي. لأجل ده كمان الكلينيك البسمة بازي من كل الناس المختصين بالوجه عن الأيون ده، خليهم ينتهزوا الفرصة الوحيدة دي إشان يمشوا ويسولم كمان عملية مجان. لكل التوضيحات بالزيادة كمان لازم تتصلوا بنمرة التليفون 66 02 21 93، أو كمان 99 02 21 93. ده في كلينيك البسمة. السيد الشيخ محمد تراب، أدم محمد تراب، إلي محمد تراب، جدة محمد تراب، عبد الله محمد تراب، جبرينة محمد تراب، حسنة الثوري، يوسف محمد الدليجي، أبزين حسيني، بولو حسيني، دونغوس جدة، جبرينة جدة، محمد طاهر، آدم حسيني، آدم أبو شنب، حسنة ميكائيلا، محمد اللوان، التجاني محمد. ليه من الفرح يبلغوا لكل الأهل بر وداخل بعروسنا أخوم الشيخ محمد طراب اللي ببقى يوم الخميس، والعزومة كمان يوم الجمعة في هيلي تنبتيوة هنالدليجي أبزين حسيني. بلاما عمر رمضان وكوشينا عمر، محمد عمر، جبرينا محمد، آدم كوشينا، أجيت جبرينا، أجيت ساجو، الهاج موسى. ليم الهزني بل أفوان، ليم الفرحة، ليم الفرحة يبلغ لكل الأهل هنا برا وداخل بأروسنا وليتي حسنا عمر المعروف بمشري، المعروف بمشري اللي ببقى يوم الخميس، العزومة كمان يوم الجمعة فيه اللي تأجيري هنا بلاما عمر رمضان. نكرر البلاغ، بلاما عمر رمضان وكوشينا عمر، محمد عمر، جبرين محمد، آدم كوشينا، أجيت جبرين، أجيت ساجو، الحاج موسى. ليم الفرح يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بأروسا ولاتي محسن عمر المعروف بمشري اللي ببقى يوم الخميس، والعزومة يوم الجمعة فيه اللي تأجيري هنا بلاما عمر رمضان. محمد ولد القدو، وأحمد موسى، حسن عيسى، صالح بني أتي بشارة، الشيخ حسيني هاروني، بلام عبد الله دوغال، عبد الله محمد. ببلغ لكل الأهل بر وداخل بالصدقة عن الأربعين يوم أنا أبو قدو هارون الببقى عن باكر يوم الأربعاء في أنجوجو أنا بلام قدو هارون. محمد ولد القدو، محمد أحمد موسى، حسن عيسى، صالح بني أتي بشارة، الشيخ حسيني هاروني، بلام عبد الله دوغال، عبد الله محمد. ببلغوا لكل الأهل بر وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا أبوم قدو هارون الببقى عن باكر يوم الأربعاء في أنجوجو هنا بلام قدو هارون. جدة بشارة، الشيخ دي كانتون، الشيخ أنسيني، الحاج جبرين أنفيلو،
وصاير محمد كاسر حسن أخي هسيني حسن بشارة عبد الله ميرماي السلطان مبان أجي ولي الشيف دي كانتون باركودو سابون كشل هسيني اللوان بشر ضهية أليفة الهاج في أباري الشيف دي كانتون غلاديما اللوان هارون أبالي الشيف دي كانتون بوغاري الشيف دي كانتون محمد غيري ببلغه لكل الأهن بر وداخل الرجال الدين و الشيوخ التجانيين وكل العائلة هنا دوربالي كاتشي عايش سليمانغا بيسا نجمينا ومندليا بوفاة هنا أبوما الشيخ حسيني كانكالك الله يتوفى أمس واللي سرخ تبقى عن باكر يوم الأربعاء 23/2026 في هيلة دكمورة نكرر جدة بشارة الشيف دي كانتون الشيخ أنسيني الحاجي جبرين أنفيلو صاير محمد كاسر حسن أخي هسيني حسن بشارة عبد الله ميرماي سلطان مبان أجي ولي الشيف دي كانتون باركودو سابون كشل هسيني اللوان بشر ضهية أليف الحاج في أباري الشيف دي كانتون غلاديما اللوان هارون أبالي الشيف دي كانتون بخاري الشيف دي كانتون محمد غيري بيبلغوا لكل الأهل بر وداخل رجال الدين وشيوخ التجانيين وكل العائلة هنا دوربالي كاتشي عايش سليمانغا بيسا نجمينا ومنديليا بوفاة هنا أبو الشيخ حسيني كانكالك اللي اتوفى أمس والصدخة كمان تبقى عن باكر يوم الأربعاء 23/2026 في هيلة الدكمورة غومبو أبا غومبو ميكايلا بلا محمد حسن هارونا والأحمد كلهم قاعدين في المالية بيبلغوا لي كل الأهل بره وداخل يحضروا في السرقة 40 يوم أنا أبوم وأخوم ميكايلا أبا السرقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في المالية أنا بلا محمد حسن غومبو أبا غومبو ميكايلا بلا محمد حسن هارونا والأحمد كلهم قاعدين في المالية بيبلغوا لي كل الأهل بره وداخل يحضروا في السرقة 40 يوم أنا أبوم وأخوم أنا ميكايلا أبا السرقة دي تبقى عن باكر يوم الأربعاء في المالية هنبلا محمد حسنة نواصلوا من مكنة الفن.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:15. المسائي قدم علينا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة. مساء الخير.
1: مساء النور السيدة حسنية عادل محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من المشيع ونشرة طوال نبدها بالأنمي. الممثل الجديد هنا برنامج الأقصية العالمي جان نويل شانتي قدم أوراق هنا قدمته كممثل جديد لمنظمة في بلدنا تشاد في خلال المقابلة الكان نابقة اليوم وجر مع الوزيرة المندوبة في الوزارة الخارجية فاطمة الجناه كرفة. الوزير الاتصالات هليكي شواء محمد كان سوا ملمة واحدة مع الأمين التنفيذي أنا مجموعة مارك تيليكوم للاتصالات إبراهيم بوداوت وأكلم معي فيما يخص الأضوف أن شبكات الاتصالات والإنترنت. الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات قدمت النتائج الأولانية المؤقتة انت الانتخابات اللي كان بقت في إقليم هجر لميس وشاربة قرمي اللي كان بقت في يوم 21 و22 في شهرنا الحالي. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. الوزير المندوبة في وزارة الخارجية والتشاديين في الخارج فاطمة الجناه كرفة قابلت اليوم فجوري في المكتبة الممثل الجديد عن برنامج الأقصية العالمي في تشاد جان نويل شانتي كان جاء في بلدنا تشاد عشان يقدم أوراق عن خدمته. وفي وقت المقابلة حجم الوزيرة فاطمة الجناه كرفة في مواضيع مهمة تتألق بالتعاون القائد بين المنظمة والحكومة وعشان يقوفوا مع الحكومة ويواجهوا كل الهمبولات الإنسانية ولا ظروف الهنت المعيشة القادين بواجهها الجادين القادين في صباح البلد وكذلك السكان هنا منطقة لكشت. الممثل الجديد أكد للوزيرة بكونه هم واقفين مع الحكومة وبيشاركوا معها في كل الخطط والأهداف هنت التنمية. بقت اليوم فجر هنا في العاصمة انجمينا في مناسبة عن تسليم كمية كبيرة من الأدوية والأجهزة الطبية قدمتها المنظمة الطبية الجادية للوزارة هنت الصحة العامة. استلم المعدات الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ضب حضور الأمين العام هنا المنظمة محمد سليم مصطفى عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: مواصلة اللقوين النظام هنا الصحة في البلد بواسطة المؤسسات الصحية عشان تقدم الخدمة السمحة للمواطنين بالأخص السكان اللي بدور الرعاية الصحية اللازمة. في ده قدمت المنظمة الطبية الجادية عدد من الأدوية والمكنات الطبية الأساسية لوزارة الصحة العامة والوقاية. الهدف من الدعم ده ليوصفوا المشاركة الجماعية مع المرضانين في المراكز هنا الصحة. الأمين العام للمنظمة الطبية التشادية محمد سليم مصطفى أكد في كلامه وقال المساعدة اللي قدموها اليوم ده بيساعد في أدلين المعدات الطبية في المؤسسة الصحية وبستفيد منها الناس المريضين في الزمن المناسب. محمد سليم مصطفى أكد بالتزام المنظمة في مواصلة التعاون جنبا للحكومة التشادية ليطوروا النظام هنا الصحة العامة والوقاية في البلد. بعد ما شال المعدات اللي قدموا لهم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال
3: جينا نستلم معدات طبية. المعدات دي جات في وقت مناسب لأن نحن جينا في وقت الخريف زي ما تعرفوا الأمراض تجي من أي جهات وكل يعني يدخل في نظرية المشير محمد إدريس ديبي إبنو يعني هو دائما وأبدا في نظرية لأن النظام الصحي ده يكون نظام شامل وكامل ويغطي شعب التشادي بصفة عامة.
2: وفي الأخير وزير الصحة العامة والوقاية قال شكرا للمنظمة الطبية باسم الحكومة هنا تشاد في رأسهم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إبنو.
1: الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أنطت اليوم فجر النتائج الأولانية المؤقتة انت الانتخابات الجزئية اللي كان خصصوها لمقعد واحد في البرلمان ومقعد واحد في مجلس الشيوخ اللي كان بقت في إقليم هجر لميس وشاربة قرمي في يوم 21 و22 في شهرنا الحالي. في منصب عن الجمعية الوطنية البرلمان كان فاس المرشح عن الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS بشارة أحمد شنكو في مقاطعة حراز البيار في إقليم هجر لميس بـ 68% ده من بين 6 مرشحين من أحزاب أخرى كان شاركوا معايا. وفي شاربة قرمين كمان فاز في منصب أنا مجلس الشيوخ كذلك المرشح عن الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة عبد الرحمن ناموسى بنسبة 86%. وبالمناسبة دي رئيسنا الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات السيد أحمد باتيري كان شكر كل المؤسسات الكبيرة انت الجمهورية في الخدمة اللي قدموها في أثناء الانتخابات، وأكد في كلمته بكون الانتخابات دي كان بقت في جو هادئ. كثير من السكان هنا العاصمة من جمعنا وفي الأقاليم في الأيام الأخيرة قاعدين بعانوا من الضعف هنا الشبكة انت الاتصالات والخدمة انت الانترنت، وخصوصا من الشركة إنموفا أفريكا عشان ده الوزارة انت الاتصالات والاقتصاد الرقمي كان نادت الأمين التنفيذي الدولي هنا مجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداود، وصوت معايا ملمة عشان يوضح لهم الأسباب هنا سوء الاتصالات في الملمة. الوزير هنا الاتصالات السيد هليكي شوى محمد طلب من الشركة لازم يحلوا المشكلة انت الانترنت في وقت قريب، لأن كثير من الناس قاعدين بكفوا وبمرقوا قروشهم لكن دائما بيكلموا بشكوات كثيرة. خلينا نسمع بعض من كلام هنا الوزير.
4: عشان كل ما يكسنين المشاكل هنا الشبكة دي جاي وبقولوا لنا غازوال ما في بهيني يا تو ما في بهيني جاي نعملوا انفستي سما والانفستيما ده سنة جاي نقدروا إينا كنا هنين ده خلاص إينا ما كنتو خلي جروب هناك يجي ما شاء الله الجروب دي والوفد دي جروب كبير جا بريزنت لنا الشغل من 2018 هم زمان ده ما تيجو من 2000 موف افريكا شارع ده اشغالي تا السوق كله كده بريزنت لنا هنا والافور الدور يسو منين الى فان 2017 كله ورونا هنا، لكن احنا قلنا شنو ده كله سيء انفستما ده قاعد تعمله ما المشكله دي النهايه شنو النهايه كم شبكه تعبانه ده 100 مليار تعملوا كله كم شبكه تعبانه دي ده ورانا عشان يدور يساعد ويدور يخدم الحكومة التشادية هو انتربريز سيتوين برانا كده.
1: هلا سموت ذا الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي السيد تهليكي شوى محمد. كملت أمس الورشة اللي كان نظمتها الإدارة انت الموارد البشرية والتدريب في الوزارة انت الصحة بالتعاون مع المشروع أنا دائما لقطاع الصحي في بلد نجات. الورشة دي كان رأس كماليتها الأمين العام النائب عن وزارة الصحة السيد محمد حامد أحمد هجهوها بمر.
5: حكومة هنا بلدنا تشاد قاعدة بتجاهد مع شركاء في جانب هنا الصحة، في دا جات الورشة هنت الأمل اللي كان نظمتها إدارة هنت الموارد البشرية والتدريب، ودالي عشان يقيموا الأعداء هنا الخدامين في جانب هنا الرئاية الصحية في وزارة هنت الصحة العامة بدعم من مشروع هنا دعم الجانب الصحي في تشاد في مرحلة الثالثة، والهدف من التدريب دا عشان يراجعوا ويوقعوا في السياسات اللي بتتألق بالتدريب المستمر ويقيموا الجهود هنت الخدامين في الرئاية هنت الصحة. كل المستشار والخبير في السياسات هنت التدريب يوهان فريهان كلم في الأهمية هنت الورشة اللي بتناقش مواضيع مهمة في التنمية هنت الموارد البشرية، وقال السياسات اللي بتأهل الخدامين في وزارة الصحة بتدخل في الجهود اللي قاعدين بيقدموها الشركاء اللي هم بيساهموا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية في تشاد. وكل الأمين العام النائب في وزارة هنت الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد حج في الخدمات هنت الورشة اللي بتقوم بمناقشة ومراجعة هنت السياسات العامة اللي بتتألق بالتدريب الأول والمستمر وتقييم الأداء داهن الخدامين في الصحة.
6: عندنا خطة استراتيجية جديدة دايرين كل الخبراء قاعدين هنا المتخصصين في وزارة الصحة حصل لنا في خطة جديدة هي تساعد الكوادر من وزارة الصحة العامة والوقاية وكل الموارد البشرية ليكونوا جدين في عملهم.
5: نذكركم بكونه الورشة هنت الأمل بتخدم في مدة هنا 4 يوم.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:24 في استديو راديو تشاد على سبيل كملت نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح الفاتتهم من اليوم مع عشية والفاتتهم النشرة نذكرهم بالأنوية. الممثل الجديد هنا برنامج الأغذية العالمي جان نويل شانتي قدم أوراق هنا خدمته كممثل جديد للمنظمة في بلدنا تشاد في خلال مقابلة بقت اليوم مع فجر مع الوزيرة المندوبة في وزارة الخارجية فاطمة الجناح قربة. الوزير الاتصالات تهليكي شوى محمد كان سواء ملمة واحدة مع الأمين التنفيذي هنا مجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات إبراهيم بوداود، وكلم معي فيما يخص الأضوف هنا شبكات انت الاتصالات والإنترنت وخصوصا في شركة هنا موبا أفريكا. الوكالة الوطنية إدارة انت الانتخابات قدمت النتائج الأولانية المؤقتة انت الانتخابات اللي كان بقت في إقليم شاريبة قرمية وهجر نميس اللي كان بقت في يوم 21 و22 في شهرنا الحالي. دي عن نشرة كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار زوار نور الفايق دروف أيوب عبد الكريم هجة هوابي قمر وقدمها لك بشير عمر بشير بمساعدة هنا المهندس يرنايف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على خير.

الخيلة والرادة اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف كل حر

في دربك الشايلة وقلبك الشتي حراته دايما حراته دايما حراته دايما.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعت النشرة الإخبارية المسائل قدم لنا بشير أمر بشير داخل الاستديو الساعة 7:36 نواصل بباقي بلاغتنا المفضلة. السيد أنبار إبراهيم، مجيد بنية، عبد الله بنية، محمد نصيبة، رمضان نصيبة، الشيخ إبراهيم بنية، أبا هلو بشارة، صالح عبد الرحمن، أبا بكر نصيبة، الكونسي محمد علي، محمد يحيى، موسى يحيى، عمر صالح، عبد الرحمن موسى، حسن بكري، القوني أحمد عثمان، النظيفة أحمد، محمد سعيد، بلامة الشريف، رمضان إيسا، أحمد ديبيتي، أبالو دنا، عمر أجيت، إدريس محمد، جبرين أبو النين، لما هزني بلغو لبلامة مومن وكل جماعتها، بلامة عمر عبد الرحمن وكل جماعتها، بلامة إدريس آدم وكل جماعتها، بلامة جبرين آدم وكل جماعتها، بلامة عمر عبد الرحمن شني وكل جماعتها، بلامة حسيني محمد وكل جماعتها، بلامة حسن مليمي مهمت وجماعتها، جرمة عمر ذات الله وكل جماعتها، بلامة موسى عمر وكل جماعتها، الشيخ علي سعيد وكل جماعتها، بلامة إبراهيم بكري وكل جماعتها، بلامة إدريس موسى وكل جماعتها، بلامة محمد موسى وكل جماعتها، بلامة حسن عنباري والسكر عثمان وكل جماعتها وكل جماعتهم، عائلة ياخوبا، عائلة جومبو الجميل، بلاما آدم جومبو وكل جماعتها، بلاما عمر دوغال وكل جماعتها، بلاما زيادة وجماعتها، بلاما سمائين دونكس وكل جماعتها، بلاما فكي إما وكل جماعتها، بلاما حسين أدي وجماعتها، بلاما جدة جبرين وجماعتها، بلاما عمر محمد وجماعتها، بلاما محمد بيو وكل جماعتها، الإمام أبكر الحاج، بلاما علي زكريا وكل جماعتهم، بلاما بركة حسين وجماعتها، نايمة إما علي آدم ولا جدية، بلامة محمد كيسة وكل جماعتهم، بلامة رمات جدة وجماعتها، بلامة جدة إبراهيم وكل جماعتها، صالح جيمي وكل إخوانا، لبلامة إبراهيم ماني وكل جماعتها، معلمة جبرين إبراهيم، الرئيسة هارونة إدريسة وكل جماعتها، بلامة بكر محمد وجماعتها، القوني أبالو، بلامة محمد عبد الله القوني رمات وكل جماعتهم، بلامة الهاج كريم وكل جماعتهم، بلامة أبكر وداء قديم في الجم في جم راسي، بلامة أبكر هارون في اللبود وتراب الكامرون، لبلامة يوسف حسن وكل جماعته، توتو بشارة وكل جماعته، علي موسى محمد موسى وألي إمام موسى طه وكل جماعتهم، قنبو أديف وكل جماعته في الدنبي، لكفتر جبرين في الشركاية، الشيخ أبو خريسة مومن، الشيخ جدة محمد، الشيخ إيسى جدة، الشيخ أزرق محمد، الشيخ الشمو الشواني الحاج، الشيخ دناء محمد، الشيخ كبيتا جدة، الشيخ بيري هارون، الشيخ محمد عبد الله، اللوان جبرين دونغوز، اللوان إدريس إبراهيم، اللوان أحمد عبد الهادي، اللوان فليجي حسنة علي صالي وكل جماعتهم، الشيخ الفاس جدة وكل جماعته، الشيخ حسيني عبد الرحمن وكل جماعته وكل الأهل بره وداخل بوفاة بنيتهم وزوجتهم، هو جدة زوجة أنبار إبراهيم اللي توفت يوم الاثنين، السرخة تبقى أم باكر يوم الأربعاء في هلة نصيبة، أنا بلامة عبد الله بنية. الرئيس محمد دوغو المعروف والكوري، السوار جبرين عبد الرحمن خاتي، النور عبد الرحمن ببلغه لكل الأهل البر وداخل بالسرقة الأربعين يوم، هنا أميم آدم بنت إيمت المعروفة بآدم كوري، السرقة تبقى يوم الخميس في

إلتا الله أوتا أنا بلاما أبكاكا جبرين كرر البلاغ الرئيس محمد دوغول ماروبي والكوري الصواري جبرين عبد الرحمن كاتي النور عبد الرحمن بيبلغ لي كل الأهل بر وداخل باللي صدقة هنا 40 يوم هنا أمي آدم بيتا أيمت المعروفة بآدم كوري الصدقة تبقى يوم الخميس في هيلة الله أوتا هنا بلاما أبكاكا جبرين التجيل عفوا التجيل حسنة محمد حسنة حسنة بشارة حسنة سعيد سعيد جيمي أدو كشلة أخي حامد جكوة كاكا الشيخ أخي أبو قاسي بشارة كاكا إبراهيم آدم قنبو صالح موسى لوي أجيت روما عمر أجيت روما عمر ملامو عمر تشربيل الهادي هارونا الهادي هارونا زوفا ملامة أخي آدم الهاج عمر رمضان تشربيل محمد حسن عبد العزيز عمر محمد الدليجية أبا زين محمد رمات الشيخ عمر أبا بلام إبراهيم بشير الدليجي جيمي شايب الشيخ اللمبا الدليجي حسين السيار بلام إدريس محمد موسى محمد الشيخ آدم كدلا السوار بكر عبد الرحمن بشارة هارون محمد دوتشي بلاما جدة بركة بلاما محمد كلتا بلاما النور الشيخ محمد أبكر الشيخ شرك نكور الشيخ أدو أبكوشا بلاما نجوان دودو الشيخ جبرين آدم بلاما أحمد توما بلاما رماتا محمد حامد آدم ميكايلا أزرق إدريسا قجة هارونا أقي بلاما سالي هارون الشيخ خاش كشلة الشيخ عفوا الشيخ خالة بشارة الديليجي حسن تيا الديليجي إما أخي بلاما عبد القادر أمبدي بلاما الحاج دنا بلاما أبكر آدم جبرين جناء بلاما جبرين محمد بلاما أبا بلاما بورو خميس بلاما قيمي حسيني بلاما ميكايلا إبراهيم بلاما أبا كوشا محمد بلاما قنبو آدم بلاما توم جرما بلاما أيمت بلاما توم جرما بلاما حسن آدم قنبو جبرين أبكر بكر هاتشي الشيخ عبد الرحمن بشارة بلاما بركة الشيخ الدليجية حسن مليمي جبرين مهمت حسن مهمت الدليجية حصاب الله عبد الكريم الدليجية أبكر إدريس ساكن الشيخ أبكر حسن الدليجية فيصل آدم إيسا إدريس الدليجية دناء مليمي جامع محمد الوكيل جبرين محمد الدبتي اللواني هسيني الشيخ دشوشة محمد الدليجية آدم عثمان تجاني عبد الله بلام هسيني عبد الجليل الدليجي جبرين عبد الرحيم الشيخ عبد الرحمن كيدو الدليجي محمد عيسى الشيخ ابو خريس محمد واللوان محمد احمد ادم الجد لم الهزني بلقو ووفاتنا بشارة حسنة اللي معروف ببشارة ولا بودو اللي اتوفى يوم الاثنين والصرخة تبقى ام باكر يوم الاربعاء 24 شهر 6 2026 في جخيمة عن الشيخ اخي ابو قاسي في كانتون افرق المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة العائلة هنا دبونو جبرين عائلة الحاج احمد ادريس الشيخ الامام جبرين بركة الأيلة هنا بلاما قجيري الأيلة هنا الشيخ أخونا مرسال الديليجي ميكايلا موسى الأيلة هنا آدم طاهر أيلة بلاما الدناء قجة هارونا ولا جزيمي الشيخ البشر البقاري محمد زارة موسى الشريف موسى سليمان الشيخ عبد الرحمن أبو قاسي أيلة بلاما حسن رمضان الحاج أبو زارة أنجني وكل الإخوان الأيلة هنا هسيني ولا كاتشو أيلة في مش الأيلة القاري في مشيتيري وفي مسيل الخنم مسيل القلم في كسري بيبلغ بهزن للديليجي جدة عمر الديليجي بول أكا الديليجي هسيني أثمان الديليجي إيسا أبكر الديليجي سئيد هسيني الشيخ ميكايل مومين الديليجي موسى كوتوكو الديليجي اللوان في كلويتي الديليجي الحاج محمد قالا اللمير حسن حامد الديليجي موسى أشنو الديليجي الحاج رمات الشيخ محمد عبد الرحمن فلاتي الشيخ آدم خرسة الشيخ آدم أنجو الديليجي أبا إيسا الديليجي محمد حسن الديليجي أجيتا آدم
الدليجيت جدا النور العائلة هنسئيتي إما الدبيتي محمد أحمد لزينة الدبيتي عبد الله يا آدم العائلة هنا إيسا الكلوم العائلة هنا جبيرونا الحاج هارونا بيستون الوزير حامد دهلوب وبلامة محمد في هشابة بيبلغوا لكل الأهل بر وداخل بوفاة أنا أبو ما أبا دبونو جبرين اللي توفى اليوم واللي سرخة تبقى أم باكر يوم الأربعاء 24 شهر 6 2026 في الدنبي شهر برميل بعد صلاة الظهر. المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة نكرر عائلة دبونو جبرين عائلة الحاجة أحمد إبيرس الشيخ الإمام جبرين بركة الأيلة هنا بلاما قاجيري الأيلة هنا الشيخ قرصة مرسال أخونا مرسال الدلجي ميكايلا موسى الأيلة هنا آدم طاهر الأيلة هنا بلاما الدناء قجة هارونا ولا جزيمي الشيخ البشر البقاري محمد زارة موسى الشريف موسى سليمان الشيخ عبد الرحمن أبو قاسي أيلة بلاما حسن رمضان الحاجة أبو زهرة أنجني وكل الإخوان وكل الأيلة هنا هسيني والكاتشو الأيلة هنا مشيتيري أيلة مسيل القنم القارين في كسري بيبلغوا بيهزين للدلجي الدليجي جدا عمر الدليجي بول أكا الدليجي حسيني أثمان الدليجي إيسا أبكر الدليجي سعيد حسيني سالي ميكايلا مومين الدليجي موسى كوتوكو الدليجي اللوان في كيلوتي الدليجي الحاج محمد غالا اللمير حسن حامد الدليجي موسى أشنو الدليجي الحاج رماد الشيخ محمد عبد الرحمن فلاتي الشيخ آدم خرسة الشيخ آدم أنجو الدليجي أبا إيسا الدليجي محمد حسن الدليجي أجيتا آدم الدليجي جدا النور نور الأيلة هنسئيتا إما الدبيتي محمد أحمد لزينة الدبيتي عبد الله آدم الأيلة هنا إيسا الكلو الأيلة هنا جبيرونا الحاجة هارونا بيستون الوزير حامد دهلوب وبلاما محمد تافي هالشابة بيبلغوا لكل الأهل بر وداخل بوفاة أنا أبو ما أبا دبونو جبرين اللي توفى اليوم ولا سرخة تبقى عن باكر يوم الأربعاء 24 شهر 6 2026 في الدنبي شهر برميل بعد صلاة الظهر. جدا بشارة الشيخ دي كانتون الشيخ أنسيني الحاج جبرين أمفلو ساير ومحمد كاسر حسن أخي حسيني حسن بشارة عبد الله ميرماي سلطان أمبان أجي أولي الشيخ دي كانتون باركو دو سابون كشلة حسيني اللوان بشر جهي أليفة الحاجة في أباري الشيف دي كانتون غلاجيما اللوان حارون أبالي الشيف دي كانتون بغاري الشيف دي كانتون محمد غيري بيبلغوا لكل أهل بر وداخل للآيلة هنا كاتشي عايش ساليمانغا بيسا نجمينا ومندلية بوفاتنا أبو مشيخ حسيني كانكالاك اللي توفى أمس والسنة هتبقى مباكر يوم الأربعاء في هيلة دكمورة الساعة 7:47 دقيقة نواصل من مكانة الفن.

شبث المغرب كان فما زدا أبى الله والمهب جاء قيان قلوب أفراد شبث المغرب كان فما زدا أبى الله والمهب

شبه سلموني وقالوا ما ما يصبي الضلاع يوان بهم مجو خواتي قروا قفري يوري ليان من جرام جدهم شبه وسلموني وقالوا ما ما يصبي الضلاع يوان بهم مجو خواتي قولن قفري يوري ليان وسلم على ما قالوا بما صبي قد الله يوال بهم مجو خياني قولوا ظهري أنا هل لا أصلوه إجاب بقن في قور بلد قهر السلامات والبعديات بقر سورات والمدن وطاير جريات ركابنا الطيارات ورقادنا البساطات حتى المهر الفراش السلامات انا عمر لا يسروي جاب غني في قرب لنقهر سلامات من بعد يا البقر صورت في المدن وطار

الفقهاء. السلام في الباريال بقر السرور في المدن والطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرق سلامات بيار بلد من قرب.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، ما خلص الإشارة وقت داخل الاستديو الساعة 7:58 دقيقة، ده الوقت المحدد لي انتهى. أنا نختم البرنامج ونخلي المقال الزميلي يواصل بكلام فرنسي. 75 دقيقة في مكانة الفن هيرنا إيفو، هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد قدام الميكروفون حسن عادل محمد. نصبوا على خير، ألي ألف وخير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا. هنا الإذاعة الوطنية جمهورية تشاد.

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوا وما يتكوا يا نجمينة.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري يتفقد مشروع فندق توماي بالاس ويطلع على مستوى تقدم الأعمال ويقف على الصعوبات التي تعيق استكمال المشروع بأمر من رئيس الجمهورية. والوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات تعلن النتائج الأولية للانتخابات التي شهدتها ولايتي حجر لميس وشارب قرمي خلال يومي 21 و22 من يونيو الجاري. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة يستدعي الأمين التنفيذي لمجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداوود ليقدم توضيحات حول إدارة حول رداءة شبكات الاتصالات في تشاد. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد في إطار المتابعة المستمرة لمشاريع البنية التحتية. وبتكليف من رئيس الجمهورية قام وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري بزيارة تفقدية إلى مشروع فندق توماي بالاس، وذلك للإطلاع على مستوى تقدم العمال والوقوف على الصعوبات التي تعيق استكمال التجهيزات قبل افتتاحه. تفاصيله نتابع التقرير الذي عده خالد موسى الحاج.
2: يعد فندق توماي بالاس أحد أبرز المشاريع الفندقية الحديثة في العاصمة أنجمينا، ومن المنتظر أن يشكل عند افتتاحه إضافة نوعية للبنية التحتية السياحية والفندقية في البلاد. هذا المشروع الكبير الذي ظل قيد الإنجاز لسنوات طويلة حظي اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بزيارة تفقدية من قبل وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو للوقوف على مدى تقدم الأشغال وتسريع وتيرة الإنجاز قبل افتتاح الفندق. واستهل وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية جولته التفقدية بزيارة قاعة الاستقبال الرئيسية للفندق، حيث تلقى شروحات من القائمين على المشروع حول مستوى الإنجاز في مختلف المرافق. بعد ذلك انتقل إلى قاعة الولائم والمناسبات قبل أن يواصل جولته نحو المطبخ المركزي وملحقاته، ثم صالة الطعام المخصصة لاستقبال النزلاء. كما شملت الزيارة غرفة مراقبة أنظمة السلامة ومكافحة الحرائق، حيث اطلع على التجهيزات الفنية لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة داخل الفندق. ومن هناك صعد إلى الطابق العاشر لتفقد الجناح الرئاسي الذي يمثل أحد أهم المرافق المخصصة لاستقبال كبار الضيوف والشخصيات الرسمية. وفي سياق متابعته لمستوى التجهيزات الداخلية، تفقد وزير الدولة إحدى الغرف الفندقية، علما بأن الفندق يضم 242 غرفة مجهزة وفق المعايير المعتمدة للفنادق من فئة الخمس نجوم. ولم تقتصر الجولة على المرافق الداخلية فقط، بل شملت أيضا المسبح ومرافقه الفنية، حيث تفقد غرفة المعدات التقنية الخاصة بالمسبح والتي تضم المضخات وأنظمة التعقيم والتحكم بالمياه. وخلال تنقله بين أروقة الفندق وأقسامه المختلفة، حرص وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية على الاستفسار بشكل مباشر من مسؤولي الشركة الصينية المنفذة للمشروع حول التقدم المحرز والصعوبات التي تواجه سير الأعمال والإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة التنفيذ تمهيدا لافتتاح الفندق. وأكد وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى المتابعة الميدانية للمشاريع الكبرى.
3: اليوم جينا لنشوفوا أوتيل توماي 5 إتوال ده في الانستريسيون على مارشال عندها تقريب 3 سبوع. خبرنا للمينيستير عندهم أوتيل في دروم، وخبرنا للشركات عندهم أوتيل في دروم. أنتنا وعد ليكملوا الأوتيل ده أجل الاوتيل ده جيمته بدات عند من 2013 معناتها عند قريب 13 سنه ياسا قاعدين فوق وياسا ما كملت وماشيين ام باكر في ام باكر وانت لا وعد في وعدنا راي بكمل الخدمه وجينا شبنا مهم لسه دوك دوك كتير جاي ما كملوا دونك ويرنا لهم هم دوك كملوا عصروا وجيبوا استندرنا اوتيل مش اوتيل لنا 5 اتوال.
2: كما أشار وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية إلى أن التعليمات قد أعطيت للشركة المنفذة وللوزارات المعنية بزيادة عدد العمال وتسريع وتيرة العمل من أجل احترام الجدول الزمني المحدد للافتتاح. هذه الزيارة تندرج ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها رئاسة الجمهورية لمتابعة المشاريع الاستراتيجية، حيث تؤكد عزم السلطات العليا على تسريع استكمال فندق توماي بالاس في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من أن يؤدي دوره في تعزيز البنية الفندقية والسياحية للعاصمة أنجمينة.
1: سياسيا، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات النتائج الأولية للانتخابات التي شهدتها ولايتي شارب قرمي وحجر لبيس خلال يومي 21 و22 من يوليو الجاري، وذلك خلال مناسبة جرت صباح اليوم بوزارة الشؤون الخارجية، حضرها رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية.

0: مختلفة لمقعد واحد بالجمعية الوطنية، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها الولاية يومي 21 و22 من يونيو الحالي. كما تنافس أيضا 4 مترشحين من الأحزاب السياسية المختلفة لمقعد واحد بمجلس الشيوخ. وهنا أيضا فاز مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة عبد الرحمن موسى بنسبة 86.75% في مجلس الشيوخ. وتأتي هذه الانتخابات عقب استقالة السيناتورة مريم محمد نور من مجلس الشيوخ ووفاة النائبة البرلمانية الدكتورة حواء عثمان جامع بالجمعية الوطنية. في خطابه رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باكيري أشاد بالتعاون المتميز بين المجلس الدستوري والمحكمة العليا والسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما خلال هذه الانتخابات، مؤكدا بأن الانتخابات جرت في جو هادئ طبقا لقانون الانتخابات المنصوص عليه في دستور البلاد. هذا وتعتبر هذه النتائج مؤقتة، وفي انتظار تأكيدها النهائي من قبل المجلس الدستوري يحق للمترشحين الطعن فيها أمام المجلس.
1: في شأن آخر، تسلم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم تسلم كمية من الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية المقدمة من قبل المنظمة الطبية التشادية. المناسبة جرت صباح اليوم بالصيدلية المركزية للمبيعات الكائنة بالدائرة 3 بالعاصمة أنجمنا، كان ذلك بحضور الأمين العام للمنظمة محمد سليم مصطفى. تفاصيل أكثر مع حسن مسعوسي.
2: في إطار دعم النظام الصحي التشادي وتعزيز القدرات المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين خاصة الفئات الأكثر هشاشة، لهذا الشأن قدمت المنظمة الطبية التشادية كمية من الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية إلى وزارة الصحة العامة والوقاية، وتهدف هذه البادرة إلى تحسين التضامن بالمرضى داخل المرافق الصحية. في كلمته الأمين العام للمنظمة الطبية التشادية محمد سليم مصطفى قال إن هذه المساعدات ستسهم في تحسين وتوفير المستلزمات الطبية داخل المؤسسة الصحية وتعزيز جودة الخدمات واستمرارية الرعاية المقدمة للمواطنين، مؤكدا الالتزام المنظمة الطبية التشادية بمواصلة التعاون مع الحكومة ودعم جهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي في البلاد. ولدى استلامه للمعدات الطبية، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بهذه البادرة التي تسهم بشكل كبير في تحسين الأداء المؤسسات الطبية.
1: عقد وزير الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد عقد اجتماعا صباح اليوم مع الأمين التنفيذي لمجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداود. الاجتماع بحث رداءة شبكات الاتصالات في تشاد. نتابع التقرير الذي عده عثمان يحيى الحاج.
3: في إطار تحسين وضع الاتصالات بالبلاد، لا سيما شبكة الاتصالات موف أفريكا تشاد التي أصبحت في الآونة الأخيرة يعاني منها السكان رداءة في الاتصالات بجانب الإنترنت، هذا مما جعلت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة أن تستدعي الأمين التنفيذي الدولي لمجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداود لأقد اجتماع توضيحي ليقدم شروحات عن الأسباب سوء الاتصالات. في خلال الاجتماع طلب وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد من المسؤولين إيجاد حلول عاجلة لإصلاح وضع الاتصالات بالبلاد.
4: عشان كل ما يكسنين المشاكل هنا الشبكة دي جاي وبقولوا لنا غازوال ما في بهيني يا تو ما في بهيني جاي نعملوا انفستي سما والانفستيمات السنة جاي نعدلوا إينا ما كنتو خلي جروب هناك يجي بيرجع بريزنتي لنا الشغل من 2018 من زمان دا ما تيجو من 2000 موف أفريكا شالنا أشغالي تسوق كله كده بريزنتي لنا هين والإفور اللي دوري سوق كله ورونا هين ده كله سيء انفستيمات جاي تعملوا. ما المشكلة دي النهاية شنو؟ كم شبكة تعبانة ده ميل مليار تعمل وقوله كم شبكة تعبانة تعبان ديجي ده ورانا عشان يدور يساعد يخدم الحكومة التشادية هو انتربريز سيتوين.
3: وفي رده الأمين التنفيذي الدولي لمجموعة ماروك تيليكوم لشبكة الاتصالات إبراهيم بوداود أوضح بأنهم سيقومون بإصلاح جميع مشاكل الاتصالات في تشاد.
4: هناك تدبير على أساس مراحل. إحنا الآن كننظم قطاع الشبكة أولا.

0: لتقريب شبكة من المواطنين. ثانيا لحل مشكلات الطاقة، حاولوا نحلوها في ظرف قصير لأنه عندنا شركات اللي غادي يلبيوا الرغبات ديالنا تبع للتوجيهات الوزير فيما يخص مدنا بالكميات الخاصة من ناحية البنزين، وكذلك تطوير الطاقات المتجددة خاصة الشمسية لتمكين الشبكة باش تعمل بطريقة مضبوطة.
1: هذا ونشير بأن الاجتماع حضره أمين الدولة بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة إلى جانب رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم الاتصالات وبحضور مستشار رئيس الجمهورية في الوساطة وعدد من الفنيين من التشاديين والمغاربة.
2: استقبلت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية فاطمة الجنيه قرف بمكتبها صباح اليوم استقبلت الممثل القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في تشاد جان نويل جانتي. الأخير قدم نسخة من أوراق اعتماده كممثلا جديدا للمنظمة في البلاد. فاطمة عبدالله بركو فيها المزيد من التفاصيل.
3: في إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين البلاد وبرنامج الأغذية العالمية، جاء لقاء الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الخارجية فاطمة الجنيه قرفة بالمدير والممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمية في تشاد جان نويل جانتي، والذي قدم نسخة من أوراق الاعتماد ممثلا جديدا للمنظمة بتشاد. وقد تطرق اللقاء إلى الالتزام المؤسسات الأمومية بمواصلة العمل إلى جانب الحكومة التشادية لمواجهة التحديات الإنسانية وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد. وعقب خروجه من اللقاء صرح جان نويل جانتين بأن برنامج الأغذية العالمية سيواصل دعمه لجهود الحكومة في الاستجابة للأزمات الإنسانية خاصة تلك المرتبطة بالتدفق اللاجئين السودانيين منذ عام 2023، إضافة إلى الأوضاع التي شهدتها منطقة بحيرة تشاد. وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر في تقديم المساعدات الطارئة للاجئين فقط، بل يعمل أيضا على تنفيذ مشاريع تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام، كما شدد على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى إيجاد حلول دائمة للفئات الأكثر هشاشة.
2: نظمت إدارة الموارد البشرية والتدريب وتقييم أداء العاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد في مرحلته الثانية. نظم ورشة العمل حول مراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي. ترأس افتتاح أعمال الورشة الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد. تفاصيل أكثر مع مصطفى بشارة محمد.
4: دعما لجهود الحكومة التشادية بالتعاون مع شركائها في المجال الصحي، تجيء ورشة العمل التي نظمتها إدارة الموارد البشرية والتدريب وتقييم الأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة بدعم من مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة، وذلك لهدف مراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي والمستمر وكذا تقييم الأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية. المستشار والخبير في السياسات التدريب يوهان فريهان أوضح أن أهمية الورشة التي ستتناول مواضيع في تنمية الموارد البشرية، مؤكدا بأن السياسات التأهيل العاملين بوزارة الصحة تدخل ضمن الجهود التي يبذلها الشركاء من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية بتشاد. أما الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد فقد أشاد بعمل هذه الورشة التي ستقوم بمراجعة السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي والمستمر وتقييم أداء العاملين في الصحة.
5: خطة استراتيجية جديدة دايرين كل الخبراء اللي قاعدين هنا المتخصصين في وزارة الصحة حصل لنا في خطة جديدة هي تساعد الكوادر من وزارة الصحة العامة والوقاية وكل الموارد البشرية ليكونوا جدين في عملهم.
4: هذا وتجدر الإشارة إلى أن الورشة ستستمر إلى 4 أيام.
2: وإلى الفقرة الاقتصادية لهذا الأسبوع، تناول كاتب العمود عمر حسن ذهب موضوع أثر الرقمنة الإدارية في الاقتصاد الرقمي. نتابع.
6: تشهد تشاد اليوم تحولا رقميا متسارعا يطال مختلف قطاعات الإدارة العامة، لكن هل تقتصر الرقمنة على استبدال الأوراق بالحواسيب أم أنها تمثل نقطة انطلاق نحو تحول اقتصادي عميق؟ الواقع أن الرقمنة أصبحت أحد أهم محركات التنمية الحديثة لما لها من آثار مباشرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. في المقام الأول تساهم رقمنة الإدارة في تعزيز الإيرادات الداخلية للدولة وتحسين تحصيل الضرائب خاصة في القطاعات غير النفطية، وتشير المعطيات إلى أن نحو 80% من الإدارات المالية أصبحت تعتمد الأنظمة الرقمية، وهو ما يعزز الشفافية ويحد من الهدر ويزيد من فعالية التحصيل. كما تساعد الرقمنة على خفض تكاليف المعاملات وتسهيل الوصول للمعلومات وتسريع الإجراءات الإدارية، ويضاف إلى ذلك الدور المتنامي لخدمات الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول في تسهيل المبادلات التجارية والمالية بين المواطنين والمؤسسات. ومن بين أبرز المكاسب المنتظرة أيضا تحسين مناخ العمل، فتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص فترات الانتظار يساهمان في جذب المستثمرين وتشجيع المبادرات الخاصة، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. في الجانب الاجتماعي تفتح الرقمنة آفاقا جديدة أمام دمج العاملين في القطاع غير المنظم داخل الاقتصاد الرقمي، كما تعزز الشمول المالي من خلال تمكين سكان المناطق الريفية ورواد الأعمال من الشباب من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية. أما على المستوى الهيكلي فإن التحول الرقمي يساهم في تنشيط قطاعات استراتيجية كالفلاحة والتجارة والخدمات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. ومن خلال هذه الإصلاحات تؤكد الحكومة أن الرقمنة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي دافع للنمو الاقتصادي ومحفز للابتكار ووسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والتنمية المتوازنة بين مختلف مناطق البلاد، غير أن نجاح هذا التحول يظل رهينا بتجاوز عدد من التحديات، من بينها ضعف البنية التحتية الرقمية وارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت ونقص التغطية الكهربائية والحاجة إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الرقمي. وفي الختام تمثل رقمنة الإدارة فرصة حقيقية لبناء إدارة تشادية أكثر كفاءة وشفافية وقربا من المواطنين، بما يرسخ أسس اقتصاد حديث وأكثر تنوعا واستدامة.
2: رياضيا، وفي الخبر الأخير قدم رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية إدريس دوكونيا ديكير قدم بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم الأولمبي الذي يحتفل به في 23 من يونيو من كل عام. إليكم جزء من بيان رئيس اللجنة بترجمة وصوت عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
7: بمناسبة الاحتفال باليوم الأولمبي تنضم اللجنة الأولمبية والرياضية التشادية إلى الأسرة الأولمبية العالمية لإحياء القيم الأساسية التي توحد الشعوب من خلال الرياضة، وهي التميز والصداقة والاحترام. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار لننتهز معا من أجل الرياضة، وهو شعار يدعونا إلى الاحتفاء بقوة الرياضة باعتبارها وسيلة للتقارب والتضامن وتعزيز روح العيش المشترك. ويمثل هذا اليوم في كل عام مناسبة مميزة للتوعية بفوائد النشاط البدني وتعزيز التماسك الاجتماعي والتأكيد على الدور المحوري الذي تؤديه الرياضة في التربية والصحة وتنمية شبابنا. كما يدعونا شعار هذا العام إلى مواصلة جهودنا من أجل جعل الرياضة أداة حقيقية لنشر السلام وتعزيز الاندماج وتحقيق الازدهار لجميع المواطنين التشاديين دون تمييز، وحرصا على ضمان مشاركة واسعة وفعالة من جميع مكونات الحركة الرياضية الوطنية. كما ندعو من الآن جميع الاتحادات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية والمؤسسات التعليمية وكافة شركاء الرياضة في تشاد إلى التعبئة والمشاركة فاعلة من أجل أن تكون هذه المناسبة محطة للتلاقي والتأخي وفرصة لترسيخ المبادئ والقيم الأولمبية. وفي هذا اليوم الأولمبي نجدد لكم التزامنا بدعم الرياضة وتعزيز التربية وترسيخ القيم التي تسهم في بناء مجتمع أكثر قوة ووحدة وتضامنا. عاشت الرياضة، عاشت الأولمبية، عاشت تشاد.
2: بهذا الخبر الرياضي مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 51 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. لمن فاتتهم التفاصيل هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري يتفقد مشروع فندق توماي بالاس ويطلع على مستوى تقدم العمال ويقف على الصعوبات التي تعيق استكمال المشروع الذي دام 13 عاما. والوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات تعلن النتائج الأولية للانتخابات التي شهدتها ولايتي حجر لميس وشربة قرمي خلال يومي 21 و22 من يونيو الجاري. وزير الاتصالات والاقتصاد والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة يستدعي الأمين التنفيذي لمجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداوود ليقدم توضيحات حول رداءة شبكات الاتصالات في تشاد. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف عثمان أدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت سنويك كارن كورايو، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا لطيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة جمالا.